أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سيف بن زايد يزور معرض واجهة التعليم 2026.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: سيف بن زايد يزور معرض واجهة التعليم 2026. الإمارات تؤكد جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. ديوان رقمية تعزز مستقبل المعاملات الذكية عبر الفوترة الإلكترونية.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
0: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الانهيام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية معرض واجهة التعليم 2026 الذي تنظمه منصة واجهة التعليم في مركز أدنك أبوظبي، واطلع سموه على أبرز ما تقدمه المؤسسات التعليمية والأكاديمية من برامج ومبادرات ومشاريع مبتكرة تسهم في إعداد أجيال المستقبل وتعزيز مهاراتهم. وشملت زيارة سموه عددا من أجنحة المؤسسات التعليمية والأكاديمية والجهات المشاركة في المعرض، وتعرف على أبرز البرنامج والتخصصات الأكاديمية والتدريبية وما توفره من فرص تعليمية ومهنية تواكب متطلبات المستقبل واحتياجات سوق العمل. أكدت دولة الإمارات جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي يعقد خلال الفترة من 26 من سبتمبر إلى 1 من أكتوبر 2026. سعادة عبد الرحمن مراد البلوشي المدير الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل المنسق العام للمؤتمر تحدث لمركز الأخبار حول ذلك.
2: مؤتمر 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبرز ما يركز عليه حقيقة سوف يصدر فيه إعلان أبو ظبي، والذي من خلاله ستكون خارطة الطريق لمدة 5 سنوات بقيادة ورئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، واللي راح تتكلم إعلان أبو ظبي على محاور 4، منها الوقاية والصمود وأيضا العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، وراح تهتم أيضا وتركز على حماية القانونية مثل منع الجريمة والعدالة الجنائية، الجريمة المنظمة، مكافحة الفساد، جرائم سبرانية وجرائم غسل الأموال.
0: في إطار التحول الرقمي المتسارع في دولة الإمارات، أطلق مركز البيانات للحلول المتكاملة مورو التابع لديوان رقمية أطلق خدمة الفوترة الإلكترونية. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار خلود عبد الرحمن العوضي مدير إدارة خدمات التكنولوجيا المطورة مركز البيانات للحلول المتكاملة مورو التابع لديوان رقمية.
3: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات، ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة والتحقق منها وتوقيعها رقمياً وتبادلها بأمان ضمن بيئة متوافقة مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب وقابلة للتوسع، وتستضاف الخدمة في مراكز بيانات مورو الخضراء بما يدعم سيادة البيانات ويوفر مستويات متقدمة من الأمان واستمرارية الأعمال. كما نساعد المؤسسات على الاستعداد للمتطلبات التنظيمية المقبلة وتبسيط عمليات الفوترة والإبلاغ الضريبي وتقليل الإجراءات اليدوية بما يسهم في بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة وموثوقية واستعدادا للمستقبل.
0: إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

0: بالويك اند كريم بلشت مسلسل الصراحة، يعني كنت هيك ما بدي مسلسل طويل، لا بدي ألتزم بحلقات كتير طويلة، بدي مسلسل قصير. وصل لي من فترة على فكرة حاطة ببالي إني بدي أحضره، لدرجة إني نزلت حلقاته كنت بدي أحضره بآخر سفرة سافرتها. تحت السن،
1: تحت السن اسمه،
0: تحت السن اسمه. أوكي، مسلسل مصري على شاهد. قصة بنات بمدرسة. هلا امبارح ختمت المسلسل، هو عبارة عن 12 حلقة، حلوين سريعين لطيفين، full of action، action رهيب.
1: مصري
0: هو بيحكي قصة بيحكي قصة اختفاء بنت بمدرسة. أوكي. مع صاحباتها. لا انسى انه في كتير too much دراما، وبتصير تقول oh my god لا مستحيل مستحيل المدارس يكون عم بيصير فيها هذا القصص، احنا عم نحكي بمصر. بس واضح انه لا، يعني هاي قصص ممكن تصير. بس امبارح لما خلصت المسلسل، تعرفي كأنت لوهلة بتصير دقيقتين مع حالك تقعد تحلل شو تفرجت. حسيت أساس كل المشاكل والأمور عن جد هي أحيانا بتكون مصيبة، المصايب اللي بتصير بين الطلاب، هو موضوع التليفون. يا كريم التليفون
1: أساس المشاكل والبلاء.
0: شو معجب على الأولاد، أولاد المدرسة،
1: من أي ناحية؟ شو حسيت؟
0: شوف حسيت هلأ طبعا هم المعظم اللي بيمثلوا بالمسلسل أعمارهم 17 سنة.
1: حلو.
0: أولا الأخبار اللي بتصير توصل، موضوع الأخبار اللي بتلف، كيف الخبر بيوصل عند أول شخص لغاية ما يوصل لسادس شخص بيكون نضاف عليه 700 مليون بهار. أوكي. هذا رقم واحد. رقم اثنين، التنمر اللي بيصير ما خلف الشاشات والأهل ما بيعرفوا عنه شيء. ليه؟ لأن الولد بيكون فايت بتو كونسبتس. أول كونسبت بأنه أنا عمري 17 سنة، أنا بقدر أدافع عن حالي، أنا بقدر أتولى الموضوع، أنا بقدر أعمل كنترول. بعد ما يقع بالمشكلة ويصير خلص خرج الموضوع عن السيطرة، بخاف إنه يروح يحكي لأهله لأنه ما بيضمن شو ردة فعلهم.
1: صح، بيخاف بالموضوع.
0: فمبارح قعدت أحكي إنه طب يا جماعة، هو أمتى العمر الصح اللي يكون واحد معاه موبايل؟ حتى إحنا الكبار، تعال شوف أي بيت هلأ معظم المشاكل بتصير يا إنه هي she's all the time على التليفون، أو الرجال معظم الوقت على التليفون، أو بتصير أشياء مش حلوة وعلاقات مش لطيفة

0: أنا لهلأ ماسكة حالي مش سامحة بموضوع
1: أنا
0: التليفون.
1: أنا النقطة هذه مجننتني، كيف كل اللي حوله ما عم جوالات؟
0: كل كريم دون استثناء. وبرجع وبقول يعني دائما إحنا كان نقاشنا مش معناها هم صح وانت غلط، ومش معناها هم غلط وانت صح.
1: لا معلش،
0: احنا بنعمل الاشياء اللي بتناسبنا. I don't know اذا انا اوفر بروتكتيف والكل حيجي يقول لي طب ما هي سونر اور ليتر رح تمسك تليفون، بس انا بحس بهذا العمر هم ستيل they are يعني عندهم هيك هشاشة نفسية بجوز ما
1: مش
0: يتحملوا
1: يعني.
0: بالضبط
1: مش ناقصين يعني اصلا الحاجات الطبيعية بتخليهم يغارون ويضربون ويصير عليهم مشاكل، ما بالك اللي هي نلقاها في السوشيال اللي احنا نتأثر. انا احيانا بمسك نفسي اللي هي كريم اصحى
0: صح صح
1: حبيبي ايش فيك، ترى كذب كذب كله كذب، اوكي اكلم نفسي
0: صح،
1: بس هذا يوصل هذا يجيك بعد وعي بعد حاجات ما
0: بعد لسه انت عم تحكي بهذا العمر وبتحس حالك احيانا
1: نعم
0: بدك تضعف
1: مش بدك تضعف، تضعف اساسا تطيح في اهبن تطيح فيها
0: عن جد.
1: شباب خصوصا يعني
0: مو عادي،
1: هذا معاه السيارة الفلانية وهذا سوى وهذا سافر العالم
0: ايزي ويعني
1: وانت قاعد لا لا لا اهدى، مو كذا الوضع،
0: مش بس سري قاعد مكانك انت قاعد عم تشتغل ساعات لا بأس بها during the day وعم بتحاول من هون ومن هون ويا دوب انه والله انك عم تعمل الشغل اللي انت
1: بالضبط
0: يعني تطمح انك تحققها. بس انا اليوم عم بحكي وعن جد يعني
1: هو الوقت المناسب متى من جد يمسكون الجو؟
0: أنا يعني بعد اللي شفته مبارح بحس هلأ يعني بجوز كتير مش الناس تستوعب الموضوع. Before 18 امسك تليفون
1: صعب.
0: بحكي بس
1: بيتكلم بحكي. بسأله.
0: أنا شفت كريم والله شفت ناس بعيوني قد ما الأولاد عندهم وعي بجوز مثلا هو عارف انه 10 و 11 و 12 شغل كتير كتير كتير سنوات كتير مهمة في حياتك وبدك تقدم على الجامعة وإفريثينج، بتعرف شو بيعملوا؟ بيجيبوا التليفون نوكيا القديم اللي هو بس بيرسل وبيستقبل ذات ست.
1: بس موضوع كمان موضوع الانفصال عن البيئة اللي حولك كمان مشكلة والله، يعني انه انا يعني الشباب يوم يجتمعون والميمز والسواليف هاي كيف ممكن نعمل بالانس؟
0: صح، هو كيف هذا اللي هو كيف ممكن نعمل بالانس؟
1: انه ما يكون هو ديسكونكتد في الاخير، انت فصلته عن المجتمع اللي هو فيه خلاص، لازم هم كلهم نفس الهير ستايل لازم نفس الكلام السلانج اللي الريج بيت
0: لا وهذا هذا موضوع اللي انه انت ما عندك موبايل فنحن بنحكي معك عن طريق موبايل الماما
1: او كمان ايوه
0: انا بحس انه لازم نغذي بطريقه خياليه موضوع الثقة
1: بالنفس.
0: فاحنا قدام تحدي كتير كتير كتير كبير. بس السؤال اليوم
1: نعم شو سؤال،
0: شو شغلة بشعة صارت معك بسبب انه معك تليفون؟
1: جميل جدا.
0: وانت هلا شخص
1: الموضوع.
0: كبير او حدا وانت مثلا بسنوات المدرسة او الجامعة، شغلة بشعة
1: رأيك.
0: صارت معك لانه معك تليفون.
1: يا سلام. على 404 او على الواتساب 0487155222 نستقبل رسائلكم.

0: من السادس إلى السابع من أكتوبر أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبوظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات للحفاظ على سلامة الأطفال. لا تتوقف أبداً على معابر المشاة ولا تصطف بشكل مزدوج ولا تعيق مداخل المدارس. استخدم دائماً مناطق إنزال واستلام الطلاب المخصصة وتأكد من أن طفلك يرتدي حزام الأمان أو مقعداً مناسباً وقد بأمان. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.
2: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية. أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
3: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
6: بعرف.
5: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
6: لا لا لا ما تخافي، رح أبعتلك ذهب.
5: بلا مزح.
6: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
5: عن جد عم تحكي؟
6: هلأ ببعتلك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
5: هلأ فهمت.
0: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
7: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة. بكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وأسكيبلي من راك بانك.
0: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز، ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. جود سيول كوريان فرايد تشيكن، من فولكانو الحار إلى سويت اند سبايسي الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. جود سيول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
7: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
8: درجة الحرارة وصلت ل 30 درجة مئوية في دبي والشارقة.
9: اكتشف روعة ألمانيا مع العربية للطيران اعتبارا من 15 ديسمبر. سافر مباشرة من الشارقة إلى فرانكفورت بأسعار تبدأ من 999 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: صباح لكل الناس اللي عم تتواصل معنا على 404. كنا عم نحكي شو أبشع شيء صار معك عن طريق الموبايل. بتعرف كريم شو؟ خلينا نحكي مع محمد. محمد هلا انا بقرا مسجات الامهات اللي بعثوا لي.
1: نفس اللي كنت ابي اقوله.
0: اوكي يا خلينا نحكي مع محمد ونقرا مسج من نسرين. نسرين عم بتقول صباحو هبه، انا معك بكل كلمه، والله التليفون وسهوله الوصول للناس هي اساس المصايب. انا ابني عمره 13 سنه مش مسموح التليفون. الله عليك، 13 سنه وولد، وقلت له لما توصل لمرحله الجامعه ان شاء الله منجيب تليفون. صحيح حاسه اني بحارب ضد التيار، بس شو اسوي؟ برافو نسرين، استمري. هلأ ما بعرف قدي رح تقدر تضلك ماسكة لموضوع الجامعة لأنه it's so hard، بس يعني بما أنك قدرت توصل لعمر 13 وماسكة أنه ما في تليفون، لا well done، برافو.
1: خيرت كل الصغار الحين اللي قلت السيارة معها اليوم. لا
0: ما هي اسمع تحديدا على هذا الموضوع، رموش عم بتقول صباح الخير هبة وكريم، بنتي بدها تصير 12 سنة معي بالسيارة بتسمعكم. بتحكي لي خلاص غيري لما أجيب تليفون بس بيحكي. شو هالمنطق؟ صار تغير الشاطئ، تغير القناة كلها. شكرا هبوش إنه لسه في ناس مثلي ومش راح أحس حالي الغريبة الوحيدة بهذا الموضوع. شوفوا يا جماعة، إحنا صح قلال اللي موجود اللي قادرين نمسك أعصابنا، بس صدقوني إنه يعني إن شاء الله إن شاء الله ما رح نندم على هذا القرار.
1: لازم تعملون كوميونيتي عشان دفون ضعف. كل ما واحد حيضعف
0: كوميونيتي نو فونز بيفور 18.
1: جماعة تكوني راح أشتري جوال لبنتي الصغيرة. لا
0: لا
1: صار محمد معانا على الهواء، يسعد لي صباحك محمد.
2: صباح الخير،
1: شو اخبارك؟ طيب
2: خير الحمد لله. صباح الخير.
0: صباح الخير محمد، كيفك؟
2: تمام تمام.
0: شو ابشع شيء
2: اليوم؟ موضوعكم اليوم موضوعكم جدا شيق، ضرب على الوجع.
1: قول لنا. طيب
2: طبعا بتعرف حاليا الموبايلات حكمت حياتنا، بطل عندنا اللايف بالانس نهائيا بين الورك والحياة العملية أو الشخصية النهائية.
0: صح.
2: حاليا أنا إحدى المشاكل الموجودة عندي بحكم شغلي، موبايلي ما بقدر أسكره. طبعا أنا وظيفتي بشتغل بالموارد البشرية HR، فتخيلوا 24/7 كيسات، مواضيع الموظفين لا سمح الله، حالات بتصير عندنا. يعني أمس بالليل الساعة 9:30 بالليل صار عندنا حالة وفاة لأحد عائلات الموظفين. للأسف ما في عندنا لايف بالانس نهائيا. انا اليوم مفروض اتحرك موبايلي شغال، بلس اليوم كل حياتي الشغليه سواء من ايميلات من مسجات واتسابات، كل الاوردرز كل الاشياء عم بيصير معي يعني في الحال عن طريق الموبايل. فللاسف يعني انا برجع بتمنى انه نرجع لايام التسعينات وبدايه الالفينات، انه عن جد التليفون النوكيا اللي مسج حتى المسج تكون نصها مقطوشة.
0: صح.
2: والتليفون او لا بس
1: وهو يكتب لك نص المسج يتعب اصلا، يقول خلاص
0: خلاص.
2: يعني انا مش ضد التكنولوجيا، بس للاسف حاليا انا بحس شخصيا لإلي اللايف بالانس تبعتي زيرو.
0: صح
1: جت على حسابك.
0: صح. يا كل اظن انه هذا الشعور موجود عند الكل، وبتحس انه خلص هو زي ما قالوا في كلمات كتير استخدموها الناس، سهوله الوصول لكل شيء انت بدك اياه. يعني الناس صار كتير ايزي انه توصل لك انت بغض النظر وين كنت. ابسط كلمه بتنحكى لك، طب ما انت عندك ايميل. نعم. طب ما انت عندك واتساب، طب ما انت ليه ما رديت على التليفون؟ هذا اللي هو بيكون عن جد التشالنج بالنسبه لكثير من الاشخاص. وزي ما قال محمد انه التكنولوجيا حلوه، بس اظن انه احنا ويابيوزد للتكنولوجيا مش ويوزد التكنولوجيا. نعم. بطريقة
1: بالضبط. وكمان محمد يعني الرسالة اللي بعتها صراحة جذبت انتباهنا. يعني قلت لي أبشع شيء حصل معك هو اقتحام الخصوصية.
2: نعم نعم، أنا بقولك ما عندي لايف بالانس. يعني اليوم أنا أتخيل مسجات أو مثلا تليفوني بيرون وأنا خارج أوقات الدوام، خلص أنا واعرف إنه في مصيبة. حتى عيلتي متجهزة إنه أني تايم أي تليفون بيجي بيطلعوا فيه إنه شغل شغل.
0: على فكرة بس يعني رح أحكي لك شغلة محمد، عن جد ليتلي كتير عم يلفت نظري هذا الموضوع، إنه في ناس تشتغل بإدارة الموارد البشرية، وتشز إحنا يوجولي مثلا متعودين إنه هيئة الموارد البشرية أنت بتتعامل معاها بدك شغلة معينة مطلوبة منك certificates whatever، عندك مشكلة بالشغل. بس ليتلي عم بحس، وهي شغلة كتير حلوة وإنسانية عم تلفت نظري عن جد محمد، يعني لأنه في ناس بعرفهم بيشتغلوا بإدارة الموارد البشرية بشركات تانية، هم عائلة. يعني هم بالنسبة لهم يتكفلوا بكل شيء يتعلق بالموظف. زي ما قال محمد مثلا حالة وفاة مبارح صارت، انت بتفكر انه إدارة الموارد البشرية شو خاصة بالحياة الخاصة تبعت الموظف؟ في شركات هل قد هم انفولف بحياة الموظف، بس ما ينسوا انه اللي عم بمسك هذا الشيء كمان موظف. نعم. وعنده حياة وعنده اولاد وعنده وعنده وعنده
2: دائما. سامحين هبة، في دائما وش طبعا طبيعة شغل الموارد البشرية تتحكم يكون 24/7. بس في دائما مقولة بحب احكيها، انه دائما الناس بتشكي همومها بتلجا لجماعه الموارد البشريه. طب جماعه الموارد البشريه جميل
0: عن جد، رب العالمين احسن من هيك ما في.
2: اكيد.
0: بس انه ان شاء الله يعني احنا والله يعني انا بحكي دائما اللي بيشتغل بدائره الموارد البشريه صدقني اذا كان حدا عم بيشتغل من قلبه وحدا كتير بخاف رب العالمين، شوف كميه الناس اللي بتكون عم تدعي لك، فهذا احلى شيء في الدنيا. عرفت
2: محبه الناس عم بيجون
0: اصلا
2: محبه الناس.
0: الحمد لله. الحمد لله محمد، يعطيك الف عافيه ويسعد صباحك. راني عم بتقول أختي ولادها من عمر 12 سنة تليفون بدون شريحة بيستعمل حساباتها، والكبير 16 معاه تليفون مع خط بتتابعه من تليفونها وهو عارف، بتقول له على التليفون كان بعمرنا الماكسيموم اللي بنعمله هو السنيك. موضوع على فكرة هذا مراقبة الأولاد، لأنه في ناس تيجي تقولك لا أنا I trust أولادي، أنا واثقة فيهم شو بيعملوا شو بيسووا. بعمر معين أنت ما عندك خيار غير انك
1: تراقب. انا بعمري هذا ما اثق بنفسي
0: يعني. لا لا تعرف ليش؟ هلا سؤال مثلا، انت تعال قيس على حالك حدا كبير. انت لالا ما في رقابه وفي قوانين وفي عقوبات على الطريق وعلى كل إشي بتتصرف فيه
1: كان
0: بحياتك،
1: خربتها من زمان.
0: ما تقول لي الضمير الصحي، اكيد لا الضمير لا. موجود بس
1: لازم
0: الطبيعه البشريه في الدنيا الطبيعه يعني. البشريه فالولاد بهذا العمر اللي دائما بنقول لسه هم زي الاسفنجه.
1: نعم.
0: بيستوعبوا وبيسحبوا كل شيء. لا بدك تراقب وبدك تتابع وبدك ميت شغلة.
1: نفسي أشوف كيس تدي هبة، نفسي أشوف أحد يعني كبر ما عنده جوال من الفترة هذه
0: بهاي الفترة.
1: لسه بدري أحس
0: كمان. لا والله ما تستغرب كريم، إحنا بتعرف ليش أنا دائما بقولي الله، في حدا مرة قال لي ما تسقط الأمور على المجتمع اللي أنت محاطة فيه. يعني إحنا حاطين حالنا بمكان الناس كلهم اللي حوالينا أولادهم معهم موبايلات.
1: نعم.
0: بس في على فكرة في ناس تانية إحنا ما بدنا بجوز نختلط فيهم.
1: صح.
0: أو ما بدنا نسمع إنه في ناس صح. نعم. ما بدنا نسمع إنه في ناس عم تتصرف بطريقة صح. في ناس أولادهم لأعمار 17-18 ما عندهم موبايلات. أنا سمعت عن هاي الكيس عشان أكون واقعية معك من 3 years.
1: أوكي.
0: بنت من البنات المتفوقات مو هون بالأردن. وكان موبايل قبل الجامعة ما في. البنت أخذت الموبايل أول يوم جامعة.
1: يعني دائما يرجع عليهم بشكل إيجابي هذا الشيء.
0: يعني إلى حد ما هاي الصورة اللي أنا شايفتها. هلأ في ناس حتقول لك حيحس حاله مقطوع عن الناس، حيحس حاله مش من ضمن الجروب، مش كونكتد. بس بحس إنه لا، إحنا الأهل في أشياء لازم نتعلمها عشان نقدر، ما بدي أحكي مسيطرين، بكرة هاي كلمة السيطرة، بس أتليست مشرفين.
1: نعم.
0: على حياتهم، لأنه إحنا اللي لعمر معين إحنا المسؤولين عنهم.
3: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
4: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
3: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوتر الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI وانتهى الأمر. واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال. من 6-7 أكتوبر أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي، وتستقبل القمة مؤسس ميسترال اي اي في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. اي اي إيفريثينغ أبو ظبي من 6 إلى 7 أكتوبر في مركز أدنك. 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز، 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع. كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
5: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 7:41 دقيقة.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
0: حادث مروري على شارع الشيخ راشد مؤدي إلى كثافة بعدد المركبات بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع الشيخ زايد. الناس المتواجدة هلأ على شارع مليحة في كثافة كبيرة بعدد المركبات بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع الشيخ محمد بن زايد. أكيد إحنا بنتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتوا عم تسمعونا. بي إكسترا فايبس مع هبة وكريم على هو 99 العربية.
3: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجز باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
0: كريم، قبل ما نختم الموضوع الصراحة في هيك مجموعة من المسجات وصلتنا بتحس المستمعين متفقين على فكرة، يعني مثلا أحمد عم بيقول أنا ضد الموبايل قبل نضوج الطفل بشكل عام، بس كمان ضد سياسة المنع. لازم يكون في حوار بناء ونكون أصدقاء لأولادنا، نصارحهم ونفكر مع بعض ونعطيهم أمثلة ونخبرهم ليش لا أو ليش إيه. اليوم ما بتكفي كلمة لا، لأنه لازم يكون في سبب، لأنه المنع بدون حوار أو مناقشة رح يصير في زي فجوة بين الطفل ووالده ووالدته، رح يصير صراع عايشه الطفل. وما بقولكم لأنه ببساطة شايفكم حدا تفكيره قديم، بالأصل أصلا ما في جسور تواصل بينكم، وصدقيني ما فينا نمنع هالجيل من شيء لأنه في بدائل تاني للموبايل. لهيك الحوار والنقاش هم أساس أي علاقة صحية بين الطفل وأهله.
1: يا سلام.
0: 100% أحمد،
1: يعني اختصر أحمد
0: صح. بس كريم كمان في شغلة احذر، شو طبيعة أولاد؟ في يا أخي أولاد بسمعوا الكلام، سبحان صح. الله بتقول هذا رزق من رب العالمين.
1: نعم.
0: وفي ولد
1: الله يعينكم،
0: الله يعين أهله عن جد، ما نعم. في شيء بتقول والله، يعني بيكون نفس البيت نعم. نفس العيلة، نفس الترباية، نفس
1: من وين جانا هذا؟
0: هذا لا يمثلنا.
1: هذا البلد من وين جاء؟
0: هذا لا يمثلنا.
1: بس هو أقوى واحد بيطلع بعدين يوم يكبر كذا يكون شخصية.
0: والله شوف شخصية.
1: بس الله يعينكم.
0: بس يعني الأهل بتكون طلعت عيونهم. فأنا دائما بقول بحكي بجوز أحسن إشي نعملهم إياه ندعي لهم. والله والله الدعاء يعني شغل كتير مهمة. لأن أحيانا أنت بتكون لا أملك إلا الدعاء.
1: الحمد لله ما في أحد في بيتكم زي كذا يا صح.
0: كريم شوف صح ما في حد.
1: شو كريم كريم ولا كريم؟
0: لا لا لا. صح ما في حد، بس أجين ترباية الأولاد مو سهل. فيا رب الله يقدر كل أب وأم بأنه يعني شوفوا ما تضغطوا حالكم، ما تحملوا حالكم مسؤولية زيادة عن اللزوم صح. اعملوا اللي يملي عليكم ضميركم وأوامر ربنا، وبعدين استودعوهم عند رب العالمين.
1: الله من جد الله يعينكم اللي جيب عيال في هذا الزمن. الله يعينكم.

0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: اكتشفوا مراسي على الساحل الشمالي لمصر مع يو باي إعمار. استمتعوا بالإقامة وتجارب الطعام والاسترخاء في أدرس العلمين بالاس وفنادق فيدا مع جمع واستبدال نقاط يو بوينتس، واحتفالا بالإطلاق استمتعوا بثلاثة أضعاف نقاط يو بوينتس حتى 30 من سبتمبر. حملوا تطبيق يو باي إعمار واكتشفوا المزيد. يو باي إعمار، بطريقتك كل يوم.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
6: درهم واحد بس؟
7: ايه انا.
6: كيف يعني؟
7: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
6: من صدقك؟
7: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
8: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى مليون كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
9: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية. أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة. سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
10: منتجع ذا ويستن المالديف يقع على بعد 4 ساعات فقط، ما يجعله وجهة مثالية لقضاء عطلة عائلية أو إجازة رومانسية لشخصين. احجز إقامتك بنظام فول بورد واحصل على ترقية مجانية إلى نظام أول إنكلوسيف. لمزيد من المعلومات تابع حساب at the Westin Maldives على إنستغرام أو تواصل معنا عبر الرسائل المباشرة. العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينغ، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
11: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع.
2: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل بشعار نظهر الأقوى والأفضل، في قناعة أؤمن فيها وايد شخصيا وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون.
3: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسمي بإعادة تدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة تدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: الإمارات ترحب ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان. الإمارات تؤكد جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. ديوى الرقمية تعزز مستقبل المعاملات الذكية عبر الفوترة الإلكترونية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزفر. رحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان وما تضمنه من دعوة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية من دون شروط مسبقة والالتزام بحوار سياسي شامل يفضي إلى انتقال إلى حكومة مدنية. وأشاد معاليه بالدور القيادي الذي يطلع به فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة في الحيلولة دون انزلاق السودان نحو مزيد من التطرف والانقسام وتفاقم الكارثة الإنسانية، مؤكدا مواصلة دعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان والعمل مع الشركاء من أجل التوصل إلى حل سياسي يضع حدا لمعاناة الشعب السوداني. كما ثمن معاليه جهود معالي ماركو روبي وزير الخارجية الأمريكي وسعادة مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية ومساعيهما الرامية إلى دفع الأطراف نحو وقف القتال وتعزيز فرص التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في السودان. كما دعا معاليه إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل كامل أراضي السودان باعتباره إجراء ضروريا للحد من الأعمال العدائية وتعزيز حماية المدنيين. أكدت دولة الإمارات جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في مركز أدنك أبو ظبي خلال الفترة من 26 من سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026 تحت شعار حماية الناس والكوكب وتحقيق أجندة 2030 في العصر الرقمي، بمشاركة دولية واسعة لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بمنع الجريمة وتطوير منظومات العدالة وسيادة القانون. سعادة عبد الرحمن مراد البلوش الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل المنسق العام للمؤتمر تحدث لمركز الأخبار حول ذلك.
5: مؤتمر 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبرز ما يركز عليه حقيقة سوف يصدر فيه إعلان أبو ظبي، والذي من خلاله ستكون خارطة الطريق لمدة 5 سنوات بقيادة ورئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، واللي راح تتكلم إعلان أبو ظبي على محاور 4، منها الوقاية والصمود وأيضا العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، وراح تهتم أيضا وتركز على حماية القانونية مثل منع الجريمة والعدالة الجنائية، الجريمة المنظمة، مكافحة الفساد، جرائم سبرانية وجرائم غسل الأموال.
4: في إطار التحول الرقمي المتسارع في دولة الإمارات، أطلق مركز البيانات للحلول المتكاملة مورو التابع لديوى الرقمية أطلق خدمة الفوترة الإلكترونية لدعم المؤسسات في إدارة فواتيرها ضمن بيئة آمنة ومتوافقة وقابلة للتوسع. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN خلود عبد الرحمن العوضي مدير إدارة خدمات التكنولوجيا المطورة مركز البيانات للحلول المتكاملة مورو التابع لديوا الرقمية.
6: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات، ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة والتحقق منها وتوقيعها رقمياً وتبادلها بأمان ضمن بيئة متوافقة مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب وقابلة للتوسع، وتستضاف الخدمة في مراكز بيانات مورو الخضراء بما يدعم سيادة البيانات ويوفر مستويات متقدمة من الأمان واستمرارية الأعمال. كما نساعد المؤسسات على الاستعداد للمتطلبات التنظيمية المقبلة وتبسيط عمليات الفوترة والإبلاغ الضريبي وتقليل الإجراءات اليدوية بما يسهم في بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة وموثوقية واستعدادا للمستقبل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أغلقت مكاتب التصويت في مختلف مناطق المغرب مساء أمس أبوابها بعد انتهاء الاقتراع في الانتخابات التشريعية لتبدأ مرحلة فرز وإحصاء الأصوات تمهيداً لإعلان النتائج وتحديد تركيبة مجلس النواب الجديد. ويتنافس أكثر من 7,000 مرشح على أصوات نحو 16 مليون ناخب من أصل نحو 36 مليون مغربي لاختيار 395 نائباً. دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الولايات المتحدة إلى تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكداً أن بكين وواشنطن ينبغي أن تكونا شريكين لا خصمين. وجاءت تصريحات الرئيس الصيني بعد ساعات من وصوله إلى الولايات المتحدة في زيارة دولة تستمر 3 أيام، حيث كان في استقباله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلى هنا مستمعين الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: خلينا نبدا ساعتنا الثانيه من اكسترا فايبس بالتليفون مع محمود. محمود ابدا مش متوقع، مش متخيل انه احنا اللي رح نحكي معه. صباح الخير محمود.
1: عمور،
0: شو اخبارك يا محمود؟ لا الصوت واضح انك مش متوقع ابدا. هبه وكريم اكسترا فايبس من هو 99 العربيه، وانت معنا على الهواء مباشره.
1: اهلا وسهلا،
2: صباح الخير. كيف النومه كانت يا محمود؟ حلوه؟
1: لسه ما نمتش والله.
0: لسه ايه؟
1: لسه ما نمتش.
0: لسه ما نمتش. ما هو
2: هذا الكلام الصح. انت كده يعني انت شايل هم وتفكر يعني
0: وتفكر صح؟ وزعلان ومتضايق يا محمود. احنا عارفين كل حاجة يا محمود.
2: جانا العلم عشان يا محمود.
0: عشان ما يعني عشان ما نزدش الموضوع، احنا ما بنعرفش التفاصيل، احنا بنعرف الهيدلاينز انه محمود مش نايم والدنيا مش ألطف حاجة، بس محمود النهاردة عيد ميلاده.
1: أيوة
0: صح. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to محمود. Happy birthday to you. محمود يا محمود.
1: شكرا جدا، شكرا.
0: محمود انت عيلتك محمود المغلبني.
1: محمود اللي تعبنا حاجات دي.
0: مغلب مين يا محمود؟ قول الحقيقة.
1: مغلب ناس كتير والله.
2: ناس كتير.
0: ليه يا محمود؟ طب بص، ما هو يعني
2: أهم إنسان أنت مغلبه في حياتك حاليا.
1: لا بس بس بس هم يعني ظلمني شوية.
2: أنا حسيت
0: والله. شوف لحظة بس حرام عشان أحكي. بص يا محمود والله إحنا ما بنعرف ولا شيء عن التفاصيل. إحنا اللي وصلتنا رسالة من حبيبة القلب وشريكة الحياة بتقول إنه الدنيا مش ألطف حاجة، بس أنا برضو مصممة أفاجئ محمود بيوم عيد ميلاده، فاعملوا اللي انتوا عاوزين تعملوه. فبتعرف انا وكريم طبعا كتار غلبة.
2: فنانة فنانة جاية تهدي النفوس يعني.
1: جدا بحبك والله يعني.
0: هو مش مهم تحبنا احنا.
1: لا لا طبعا، حبيبتي القلب دي في العمر دي ام العيال
2: يعني. سمع
0: كمان. قول يا محمود.
1: لا لا دي حبيبتي القلب دي وعشرة العمر يعني 20 سنة. ايام سن صغير. كم عندي 37 سنة، بس انا قبل الجواز عارفها بعشر سنين مثلا.
0: الله يخليكم لبعض. ولا وعندك احلى بنوتين في الدنيا، ريتاج وجوري.
1: بقول يعني احلى حاجه في الدنيا والله يعني، ربنا يخليهم لنا.
0: بص يا محمود احنا مش عاوزين نعرف التفاصيل، بس يعني هنديك هيك نصيحه حلوه لإلك ولزوجتك ولشريكة حياتك. ما في شيء بالدنيا مستاهل.
2: صح.
0: والله ما في شيء مستاهل تزعلوا دقيقة من بعض قد ما كانت المشكلة كبيرة. في أحيانا بنصير إحنا يعني، أنا رح أحكي لك من وجهة نظري كمتزوجين، لا هو اللي غلط، لا وأنا كرامتي فوق كل شيء، وإذا ما عملت هيك ما رح يتعلم. الإيجو بيدخل. وانس دخل الإيجو، أنت عم تحكي أنتوا بتعرفوا بعض أكثر من 20 سنة، يعني أنت بجوز بتعرفها أكثر مما أهلها بيعرفوها، أو هي بتعرفك أكثر مما أهلك بيعرفوك. ممكن يخلص الموضوع بشكل كتير أبسط مما إحنا بنتخيل. أحياناً إحنا منضلنا هيك نكبر المواضيع براسنا. It's only براسنا. بس بنحس بأنه فكر بكل الأشياء الحلوة والمواقف الحلوة اللي مرقتوا فيها والأشياء الحلوة اللي هي عملت لك إياها. وإنتي كمان اللي عم تسمعينا. أيه. يعني عشان مش بس محمود.
2: صح، ما عشان محمود على الهواء. أوكي. ما نستلم الطرف الثاني. الله يرضى عليك.
1: كلمة من كنت تسمعينا جيو النزع.
2: أيوه.
0: فكري بكل الأشياء الحلوة اللي عمل لك إياها محمود. واضح إنه محمود رجل طيب.
2: صح.
0: والنهاردة عيد ميلاده. فيعني هذا أقل شيء بتقدروا تعملوه لبعض، إنه عن جد ما في شيء بهالدنيا مستاهل. واسمعوا هالأغنية لكم انتو التنين. هاي اختيار كريم. فكر فكر فكر، قال ما في غير هاي تسمعوها. الله يخليكم لبعض ويبعد عنكم المشاكل ويرزقكم راحة البال. وتذكروا دائما قديه في حب حلو وبنات حلوين بيجمعوكم وعم بيستنوك بالبيت يا محمود يلي مش
2: يا
0: نايم.
2: نعمة والله يا محمود، لا تفرط فيها.
0: أوكي.
1: شفت الحياة والعمر كله يعني.
0: الله يخليكم لبعض يا ربي.
1: اللهم امين يا رب.
0: يلا يسعد صباحك. كلمها بقى او حد يكلم التاني، المهم تكلموا بعض. اوكي.
1: انا بكلمها دلوقتي على طول.
0: يلا الله يخليكم لبعض يا رب.
1: الله يخليك.
0: شكرا. سو كيوت. بنجي
2: هاي الشمعة اللي فوق. روح
0: كيفك عفرائي اذا بعدك لك منا منيحة.

0: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة.

0: أحلامك واستفد من عروض جي تور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جي تور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. من السادس إلى السابع من أكتوبر، أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبوظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي، وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات، ومؤسس بوستن داينامكس، إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.
1: أمنت سيارتك الجديدة؟
2: طبعا.
1: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
2: أكيد.
1: والتأمين الصحي؟
2: جاهز.
1: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
2: غطيتها.
1: مع أي شركة؟
2: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
1: عظيم جدا.
2: مهما كانت خطة الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
3: يا ليت يجيني كاش باك كل ما أصرف.
4: يبالك تابي.
3: دفعت مرنة
4: بعد تابي.
3: إنزين تحويلات مجانية
4: تابي.
3: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم.
4: تابي هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية، تطبق الشروط والأحكام.
0: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة. بكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وأسكيبلي من راك بانك. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
5: درجة الحرارة وصلت ل 31 درجة مئوية في دبي والشارقة.
6: اكتشف روعة ألمانيا مع العربية للطيران اعتبارا من 15 ديسمبر. سافر مباشرة من الشارقة إلى فرانكفورت بأسعار تبدأ من 999 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com، تطبق الشروط والأحكام.
7: هبة، تحسي لو جال الزومبي أبوكليبس فجأة
8: أيوة،
7: الناس كلها تحولت زومبيز.
8: ليه؟
7: مين أكثر شخص
8: حيلبق له؟
7: سؤال حلو صراحة، أحسن من سؤالي.
8: حلو حلو.
7: لا، مين أكثر شخص تحسين إنه هذا اللي هو السرفايف، هذا البني آدم اللي يعرف يرتب يستبق الأحداث من بدري، يعرف الدنيا كيف حتمشي، يعرف عنده بنكر، عنده
8: أمون حبيبة القلب.
7: فكرت يا مات
8: والله أمون.
7: توني متابع فيلم حق، أنا من عشاق أفلام الزومبيز. يعني أنا يعني لا تواخذوني يا جماعة، أنا من الناس هذولاك اللي أبوكليبس إز هير، أميزنج، ليتس جو. في فيلم اسمه ريزنت إيفل تو نازل في السينما. ريزنت إيفل من السلاسل المعروفة جدا كلعبة.
8: أوكي.
7: هي لعبة زومبيز. عملوا لها أفلام كثيرة وسواليف وذا. فجأة رجعونا بفيلم جديد مختلف نهائيا، يتكلم عن قصة شخص واحد ديليفري بيوصل أغراض من A to B.
8: أوكي.
7: بيوصل بس. جاء للمستشفى، طلبوا

0: انه يوصل غرض من المستشفى هذه لين المستشفى هذيك. قال تمام. شال الغرض حطه في ذم، مش شايف هو ايش هو. قالوا له غرض جدا مهم.
1: بس انت ما رح تحرق لنا الموفي صح؟
0: لا لا لا لا لا. اي تير. شال الغرض ورايح للمستشفى هذه، وهو رايح في الطريق بدأت السالفة حقت الزومبيز. الاجتياح فجأة بدأ. الحلو في هذا الفيلم انه ما دخل في التفاصيل كيف، لانه دايما ريزنت ايفل كان يتكلم مين الشركة هاي اللي صنعت الفيروس اللي انتشر وخرج من المختبر، ولا لا لا لا لا لا، جابولنا قصة العامل اللي عنده غرض بيوصل المستشفى، ويا الله ايش يصير معه. تصير معه بلاوي بلاوي من قوة ما الفيلم حلو. اقسم بالله بقعد اضحك.
1: لا ما انا لسه بدي اقول لك انا ليش المفروض انه الفيلم رعب، بس انا حاسستك انه it's so funny. يعني
0: انا بني ادم يوم توتر يضحك. انا في السينما اضحك ما غير افك، اقول لك قاعد اتابع ستاند اب كوميدي ولا ايش. الفيلم بيوتر لدرجة مضحكة بالنسبة لي. انتو ما ادري بتقعدوا في الكرسي مو رعب توتر روح تعال سوي بسرعة. فقعدت افكر مين هو الشخص اللي فعلا اذا صار اجتياح زومبي مين اول واحد حيروح فيها. اللي يركض ويطيح دائما ما يعرف يركض
1: مين. طب مين خلينا من حوالينا مين، تعال نعمل هلا هذه مين اول واحد رح يطيح اذا
0: مين اول واحد حيتحول، ومين اللي من جد ما حيقدروا عليه.
1: أنا بقول أمنا ما رح يقدروا عليه،
0: ما رح يقدروا عليه.
1: أول حدا رح يطيح بحس
0: مين؟
1: ياسمين. صح؟
0: يي شوفي شوفي أوريدي عضة وخلص. أنت مين؟
1: والله بحس ياسو. صح؟
0: صح ياسمين we love you so much. بس صراحة يعني حيصير لك داونلودينج.
1: طب سؤال بعيلتك
0: انترنت كونكشن
1: هلا عملناها على مكان شغل بعيلتك، مين بتحس أول واحد؟
0: السيرفايفر عندنا راح تكون السيرفايفر عندنا راح تكون امي والله.
1: اوكي. والضحيه اول ضحيه
0: راح يكون عندها علب الفاصوليا والبيض والدنيا والاكل والمكسرات مجمعتها في المخزن مسكره بالذلك.
1: الضحيه مين؟
0: الضحيه راح يكون اخوي الوسط.
1: اخوك الوسط.
0: أي.
1: اوكي هو اول واحد.
0: اول واحد حيروح فيها حيكون نايم اصلا حيطبوا عليه زومبيز راقد جنبه حاضره وعادي.
1: انا بحس لو بدنا نسقط الموضوع بعائلتنا الضحيه رح تكون ميمي. ميمي اصلا من قبل ما يصير
0: ميمي ميمي احسها. لا والله بتشرد.
1: لا والله اللي السيرفايفر رح يكون فادي ابو كريم. يا شي بحس
0: فادي.
1: يا
0: طيب انا احس كريم حيمسك اول واحد.
1: كريم احذر شو راح يعمل. حبيبي الله يحمي من قدم اجتماع حيصاحبهم.
0: اسمع عندي لك هيوم من هناك عايش
1: والله. كريم من الناس اللي بيعرف يضبط حاله. حيضبط حاله.
0: يوم كنا نلعب بس تغماية ويمسكوك انت وتقول يلا احمد مسكونا اش دخلني ترى ما يعرفون مكاني.
1: This is كريم.
0: هذا كريم
1: لو من اي شيء حيدبر حاله. عرفت كيف؟
0: اجل خبرونا يا جماعه بالنسبه لكم انتم اذا في الدوام او حتى من الاهل. هذا هو احمد قهوتي ساده مرتي راح تطيح. انا يزعلني في افلام الرعب اللي ما يعرف يركض يركض ويطيح ويزحلق.
1: كريم بيخوف يعني اكيد بدك تركض وتطيح ولا شو بدك تركض ايش ماراثون.
0: اي بس طول عمرك تركض ما طحت في هذه اللحظه. لا ويطيح مرتين يطيح ويقوم ويزحلق مره ثانيه.
1: سؤال في ناس بلحظات الرعب اصلا بتجمدوا بيفريز يعني
0: صح.
1: ما
0: صح.
1: يعني انا بتذكر مره صاحبه قالت لي انه ابنها وقع قدامها وصار في دم، هي بس مغطي وجهها وبتصرخ وبتبكي. طب
0: هذا زيرو سرفايفل سكيل.
1: ثانك يو.
0: هذا المفروض هذا شفتي يقول لك في حاجه اسمها ناتشورال سيلكشن. الطبيعه تنتقي الناس اللي هم سرفايفر.
1: صح.
0: هذا المفروض كان ما يكمل. يعني هذا المفروض كان نسله خلاص. اللي وقف يثبت مكانه. انا اسف انا احبك وكل شيء
1: بس في شيء رب العالمين ساترها معاهم يكون. صدقني صدقني
0: ما تجيهم مصايب كبيره. الله يجيركم وما تجيكم اي بلوه.
1: امين يا رب. خلينا نشوف المستمعين على 404 هيك اسقط هذا الشيء بمحيط شغلك وعيلتك. إذا عن جد صار الزومبيز موجودين مين أول واحد رح يكون ضحية، ومين أكتر حدا رح يقدر يحمي حاله ويستمر. كل عام وانت بألف ألف خير.
0: هبة صالح. If you know you know.

0: على فكرة المفروض ان الموضوع كتير بيخوف المستمعين قلبوها مزح ليه؟
1: مش عارف ليه. احمد يقول لي يعني لو صار زومبي الناس في مصيبة وكريم مقضيها ضحك. مع الاسف احمد ايش اسوي؟ هذا فيه هذا الشيء يعني يوم اتوتر اضحك.
0: هلا انا لما اتوتر ايش بعمل؟ لا انا لما بتوتر ما لا يعني بهدى بروق بتحسني اني انا متوتره
1: تسكتين
0: يس مش شخص يعني
1: اكزاكتلي exactly.
0: بسكت هي هاي زي ما قلتها بسكت يعني لا هاي التوتر انت لما بتتوتر بتضحك حبيت والله يعني غريب الموضوع
1: يعني يوم حتى يصير في شيء غريب قدامي ولا اكورد ولا كرنج ما اقدر
0: على الفاضي وعلى المليان
1: yes.
0: طب احمد بقول لك اسمع هالنكته قال بمناسبه الزومبي مره واحد زومبي بيسال واحد زومبي انت ليه مش شبه ابوك فبقول له ده مش ابويا ده زومبي
1: والله
0: حلو
1: والله حلو هذه ما سمعتها من قبل
0: بس اشتقنا لها هاي النكت على اللي ما لها معنى هلا كريم بما انك انت كتير بهاي المواضيع موضوع الزومبيز وهيك do you believe انه هو عن جد فيروس وممكن لا سمح الله في يوم من الايام ينتشر ويطلع
1: تعرف انه في فيروس
0: ولا بتحس هي قصة بس عم نشوفها بالافلام
1: انا حقول لك شيء
0: قول
1: اللي يعجبني في المسلسلات والافلام هذه انه الخيال العلمي جاي من مكان حقيقي
0: أوكي.
1: تعرفين انه في فيروس معين يوم يمسك بالنملة
0: ايوه
1: يسيطر عليها يطلع زي الفنجي من فوق يطلع زي المشروم من فوق راسها وهي ميتة النملة وهو مسيطر عليها ويروح ينشر الفيروس هذا مع النمل الثاني حتى لقيتها في متحف المستقبل موجود
0: ايوه
1: نعم موجود هذا النوع من الفيروسات او الفنجي يسمونه حاجة زي كذا واحدة من المسلسلات اللي استندت على هذا الشيء The Last of Us مسلسل او لعبه كما دائما الالعاب هي هي لعبه اسمها ذا لاست اوف اس تحول لمسلسل رائع جدا يتكلم على ابوكاليبس زومبي ابوكاليبس وانه خلاص
0: الدنيا
1: الحضاره انتهت وما بقى الا سيرفايفرز يتكلم على انه في بدايه المسلسل واحد عالم مستضيفينه في التلفزيون يتكلم على انه الفيروس هذا ممكن في يوم من الايام يتطور ويقدر انه يتحكم في الانسان انه هو يوم يدخل السيستم الانسان يموت على طول الفيروس ما يتحمل بس مع الوقت انه كل شيء يتطور جينيا
0: يتحور
1: حيقدر على الانسان ومن هنا تبدا القصه
0: لحظه رح احكي لك بس على فكره هذا الشيء كتير بيخوف ليش عملت سيرش هلا بشكل سريع انه هل الزومبي حقيقي او لا فجاوب انه هو مش حقيقي بس في اشياء حقيقيه تغذي فكره الزومبي اللي هي مثل بعض الطفيليات والفطريات اللي هلا انت عم تحكي عنها اللي بتغير سلوك حشرات معينة وبعض الأمراض أو المواد اللي ممكن إنها تسبب ارتباك أو سلوك غير طبيعي عند الإنسان بيصير يشبه التصرف تصرفات الزومبي so it's so scary إنه ممكن يعني في إذا عالم ابن حلال كتير وحب إنه شوي يعمل أكشن في العالم
1: ما يحتاج نتقدم علميا من هذه
0: أبداً
1: الناحية
0: أبداً أبداً أبداً أبداً أبداً
1: مستورة
0: already هلأ أصلاً هذا الـ AI عملنا قصة ومشكلة وسمعت الأشياء اللي عم بتصير
1: أنا كل مالي أشوف إنه الفيلم حق آي روبوت تذكرينه حق ويل سميث
0: أنا ما بحضر أشياء الساينس فيكشن وهيك I'm not interested
1: هذا
0: يعني.
1: الفيلم الحين قاعدين الجماعة يستندون عليه أنه هذا اللي راح يصير
0: اللي هو
1: روبوت عبارة عن الروبوتات تصير واعية بنفسها أنه هي الروبوتات تخدم الإنسان يكون روبوت جدا متطور لكن يوصل لمرحلة الوعي الذاتي ويقوم يبدأ يفهم أنه الإنسان هو سبب البلاء على وجه الأرض
0: فبدأ يقضي عليه
1: نتخلص من الإنسان
0: وهذا اللي شفناه من أسبوعين ثلاثة لما راحوا عملوا
1: يتكلم
0: لا لما طلعوا شو اسمه الروبوتس عملوا مظاهرة مش عاجبهم رواتبهم
1: متى ايش السالفة
0: من 3 ويكس صارت مظاهرة كتير كبيرة لازم هلا اعمل لك وين روبوت بخوف شكلها كريم
1: oh ما سمعت بالسالفة هاي
0: والله حتى احنا لما الاسبوع الماضي كان عندنا روبوت
1: هنا موجود
0: كان عندنا بالستيشن روبوت اسمه روبي يا جماعة اللي بتشوفوه على التلفزيون شيء ولما بتشوفه على ارض الواقع لا بخوف نعم. عن جد بخوف نعم. يعني
1: انا اللي صدمني اللي من فتره سي او تبع شركه اي معينه سي اي او
0: اوكي
1: هي ريزايند قدم استقالته وطلع على الثريدز على الاكس يعني ايش شانتنج يتكلم على انه سالفه انه الموضوع هذا طالع عن السيطره يا جماعه
0: ايوه exactly.
1: المفروض انه ما يعني المفروض ان احنا نرجع شويه والموضوع خطير اللي ضحكني انه سي اوز الثانيين ما قاموا يعارضوه
0: سكتوا
1: قالوا لا صح
0: اوكي
1: يردوا احنا اي صح كلامك صح جماعه الموضوع خطير وما في شيء قاعد يصير.
0: صح، ما هو هذا اللي يعني سبحان الله عم نحكي قديش تكنولوجيا حلوة، بس في أشياء إذا طلعت عن السيطرة حيكون شوي الموضوع بخوف يعني.
1: بس حماس يا جماعة،
0: أكشن. خلينا نشوف مسجات المستمعين اللي عم تصلنا على 404 next بـ extra voice.

0: بتتذكروا لامسي بلازا؟ في شيء جديد رح يكون جاي هلأ لدبي. لامسي بلازا رح يتحول لذا بلازا بهوية متجددة وتجربة جديدة. لامسي بلازا صار هلأ ذا بلازا، قريبا ترقبوا المزيد.
1: من 6 إلى 7 من أكتوبر أبو ظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من 6 إلى 7 من أكتوبر في مركز أدنك.
2: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين غاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
3: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
4: أمنت سيارتك الجديدة؟
5: طبعا.
4: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
5: أكيد.
4: والتأمين الصحي؟
5: جاهز.
4: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
5: غطيتها.
4: مع أي شركة؟
5: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية. خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
4: عظيم جدا.
5: مهما كانت خطط الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
1: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت لـ 8:41 دقيقة.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
0: خلينا نشوف شو أخبار حركة السير. ازدحام مروري على شارع الشيخ زايد للناس المتوجهة باتجاه جسر القرهود. الناس المتواجدة على شارع الاتحاد في كثافة بعدد المركبات بتبلش تخف عند المخرج المؤدي إلى منطقة أبو هيل. الناس المتواجدة على شارع زعبيل في كثافة كبيرة بعدد المركبات بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع الشيخ زايد. أكيد إحنا بنتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتوا عم تسمعونا على هوا 99 العربية.
1: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
0: يوم الثلاثة كريم كان اليوم العالمي للزعتر. بتعرفني أنا ما كنت أعرف أنه في يوم عالمي للزعتر، بس والله يوم عالمي للزعتر محبينه كتير كتير.
6: نايس.
0: فكان في يوم عالمي للزعتر، والناس اللي عم تسمعنا كانت من بداية هالأسبوع بتعرف أنه خلال ساعتنا الثالثة من إكسترا فايبس عم بيكون عندنا مسابقة مع آي دي فريش اللي نزلوا باراتة جديدة زعتر، وإحنا هلأ رح نروح نجربها.
6: Let's go.
0: بالبريك رح نروح نجربها ونقول لكم شو رأينا. ومسابقة جديدة رح تكون عبارة عن جيفت هامبر بقيمة 500 درهم من آي دي فريش لتجربوا براتة الزعتر الجديد.

0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
2: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
3: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
4: اعتباراً من أكتوبر المقبل سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كلياً. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتباراً من أكتوبر المقبل هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
5: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
6: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع.
2: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل بشعار نظهر الأقوى والأفضل في قناعة أؤمن فيها وايد شخصيا وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون.
3: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. رحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان وما تضمنه من دعوة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية من دون شروط مسبقة والالتزام بحوار سياسي شامل يفضي إلى انتقال إلى حكومة مدنية. عقدت في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة مشاورات أولى لإنشاء منصة استراتيجية للمؤسسات والأعمال الخيرية تهدف إلى تسريع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة مؤسسات خيرية وتنموية وأعمال أفريقية. وافتتحها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن آخر ما تحتاج إليه إسرائيل أو منطقة الشرق الأوسط هو تحول الضفة الغربية إلى أزمة جديدة في ظل ما تشهده من تصاعد في عنف المستوطنين حيال الفلسطينيين. اتفقت الحكومتان العراقية والتركية على إنهاء الوجود العسكري التركي في معسكر بعشيق أزليكان شمالي العراق وتسليمه للحكومة الاتحادية وفق جدول زمني وآلية متفق عليهما. حض الرئيس الصيني شي جين بينغ على التعاون مع واشنطن وفق ما ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، وذلك بعد ساعات من استقبال نظيره الأمريكي دونالد ترامب له بحفاوة في واشنطن. وقد أكد رئيس الصيني أنه يتطلع لمناقشة الوضع العالمي مع ترامب وفق ما أورد إعلام رسمي، مؤكدا أن الصين والولايات المتحدة يجب أن تكونا شريكتين لا خصمين. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: كيف ما خطر ببالنا نطلب كرك بما انه الباراتا هلا وصلتنا؟
1: انت قريتي افكاري. قريتي
0: افكاري. كيف يا كريم؟ اليوم اي دي فريش بمناسبه قلنا لكم يوم الثلاثاء كان اليوم العالمي للزعتر، فاي دي فريش اللي هم من اكثر الشركات اللي معروفه بالباراتا، انواع الباراتا المختلفه اللي بتنزلها. They launch two new flavors.
1: حلو.
0: الزعتر والبيري بيري.
1: ايه.
0: والتنتين كريم الباراتا اليوم موجودين عندنا باستوديو العربيه 99
1: اكسترا بايت، يفتح الناس.
0: ولا وبدنا نقول للمستمعين انه احنا بالبريك كانوا هم اوريدي عم بيجهزوا لنا اياهم، فقلنا انه كريم لا بدنا نجربهم لايف على الهواء ونشوف كل واحد فينا مين الفليفر اكثر اللي رح يحبها، زعتر او بيري بيري. شو بتحس انت مين اكثر رح تحب؟
1: اعتقد انا احب الزعتر جدا. ولكن
0: ابي اشوف البيري بيري بحس هيك.
1: ابي اشوف كيف.
0: طيب هم صراحه مجهزين لنا صحون بتعقد. ثانك يو سو ماتش لتيم اي دي فريش اللي موجود عندنا اليوم بي ار ان. حندوق الباراتا معاكم لايف.
1: نعم.
0: والمفروض تحذروا انا وكريم كل واحد منا مين فضل اكثر. احنا عم نقول لكم بكل مصداقيه انه احنا ما دقناهم من قبل. سو ذس از ذا فيرست تايم حندوقها لايف معاكم على الهواء، وطبعا بتقدروا تحصلوا عليها من مختلف الهايبر ماركت والسوبر ماركت والابلكيشنز. اي دي فريش باراتا زعتر بيري بيري ونول باراتا.
1: اوكي اللي بيخمن يا جماعه
0: يلا
1: ايش هو الفيفوريت فليفر، النكهة المفضلة بالنسبة لي والهبة على 404 راح يذوق معنا الفراتة هذه الحلوة
0: بالضبط.
1: جيفت كامبر جامبر قيمتها 500 درهم. ف ليتس سي
0: هلا الباراتا الزعتر الحلو مبين الزعتر كتير، يعني لونها على لون الخضار، والبيري بيري لونها على اللون الأحمر. أوكي.
1: أوكي
0: يلا كريم ايش بدك تبلش، زعتر ولا بيري بيري؟
1: راح نبدأ دام انه يوم الزعتر العالمي.
0: أوكي نبلش
1: نبدأ
0: زعتر.
1: بالزعتر
0: يلا بسم الله
1: الرحمن الرحيم. أوكي مع الصوص هذا شو هذا
0: حاسسته ليمون ليمون وغارليك. يس قصدي لبنة وغارليك. لا أنا بدأ أدوقها لحالها أول عشان أعرف. بسم الله الرحمن الرحيم يلا. ما أسكل القرشة والله الزعتر واضح.
1: يا سلام والله حلوة.
0: طيبة طيبة بس احذر شو هلا عرفت ليش حطي لنا اللبنة. لأنه إذا حطيت اللبنة on the top the perfect باراتا رح تطلع.
1: خليني أذوقها فيها. نكس طيبة. بايت نكس بايت البيري
0: يس.
1: بيري
0: يلا انت بيري بيري هدوق انا معك البيري بيري كمان.
1: بسم والله البراتة حقهم نفس حق الزمان هذيك. يا سلام بلا شاي حليب
0: شاي كرك. البيري بيري واو. انا نقيت ماي فيفوريت خلصت.
1: جربت البيري بيري العب. العب
0: واو.
1: ايش هذا شيبس عمان بدون شيبس عمان؟ ايش
0: والله شي تحس صح؟
1: ايه
0: اتس سو جود وفيها هيك لسعه يعني حد شوي
1: سبايسي بس
0: اميزنج واو.
1: اوكي
0: برافو اي دي فريش.
1: انا عرفت حق المفضل
0: صراحه كمان. برافو اي دي فريش. انتوا رح تبعتوا لنا بعد ما دقنا انا وكريم لايف باراتا البيري بيري والزعتر كل واحد منا مين بالنسبة له الباراتا المفضلة. ممكن احنا التنين نكون نفس بعض، ممكن احنا التنين نكون مختلفين، ونشوف يا ترى مين رح يربح معنا جيفت هامبر بقيمة 500 درهم من اي دي فريش. العربية 99

العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: فوقتها
1: مو احنا بس كلنا اقول لك الكل قاعد يقول فوقتها جدا.
0: لا احنا كنا قاعدين ناكل هيك يعني بالاستوديو فلقينا الناس بتمر انه
1: تعال ايش هذا ايش هذا
0: لا وعملنا فوتنج حبينا كمان انه مين اللي اخذ يعني
1: اغلب الناس اتفقوا على هذا اللي احنا اتفقنا عليه.
0: خلينا نشوف المستمعين انتم برايكم اي نوع براتا حبينا. والصراحه في شغله كتير حلوه كريم بدنا نحكي عنها خلال هالساعه من اكسترا فايبس. دائما ما بعرف ليه بحس كل الناس اللي عايشة بدولة الإمارات وتحديدا بإمارة دبي بتصير لا شعوريا حاسس انه انت مسؤول عن المجتمع اللي انت عايش فيه. وعلى فكرة مش شغلة بتنطلب منها هاي شغلة عن جد انت بتحس لا شعوريا بتطلع منك. فكنا انا وكريم الفترة الماضية هيك حاسين بانه احنا لازم نكون جزء لا يتجزأ من الكوميونيتي اللي عايشين فيه. كتير حلو شعور بأنك تحاول تدعم أو تقدم خدمة لشخص هو محتاج لإلهام. yes. وحسينا هاي الفترة فترة مش كتير عم بتكون سهلة على كتير من الأشخاص خاصة الستارتب بيزنسز. الناس أصحاب المشاريع الصغيرة عم بيلاقوا صعوبة بجوز بالماركتينج تبعهم.
1: صح.
0: المصاريف عم تعلى.
1: صح.
0: بسبب الشحن وبسبب أمور كتير. فحسينا أنه لازم ناخد أكشن.
1: نعم. وعشان كذا يا إخوان في فيديو مهم جدا راح ينزل على صفحة العربية 99 على الانستغرام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الساعة 10 صباحا تقريبا بعد 45 دقيقة من الآن. هناك راح تحط لنا تعليق يفضل إذا كان بحساب البزنس نفسه عشان ندخل وناخذ لفة. العربية 99 وإكسترا فايبس راح نعطيكم دعم من ناحية التسويق، من ناحية ان احنا نجرب المنتج اللي انت قاعد توفره، وايضا ممكن حتى نزورك في المحل. راح نعمل كل شيء نقدر نسويه عشان نطلع منتجك لكل مستمعين العربية 99 واللي تعرفون يعني على مستوى الإمارات كاملة. ففرصة لا تفوت. اذا عندك بزنس، عندك منتج يستاهل فعلا وتحس انه مظلوم إعلاميا خلينا نقول الناس ما عرفت عنه، فهذه فرصة يا جماعة لا تفوت. وجدا بسيط الشروط، بس ادخل على البوست اللي راح ينزل الساعة 10 وحط تعليق ايا يكون انه اتكلم عن البرودكت حقك بشكل بريف جدا. انا احب جدا اذا دخلت من صفحتك الاوفيشال
0: البزنس
1: نفسه عشان احنا ندخل نشوف وكل الناس يدخلون يشوفون.
0: وحتى كريم احنا دائما بنقول انه كتير حلو تكون انت سبب بانك عم بتساعد انك تدعم بزنس تاني، فحتى لو بجوز اصحاب البزنس ما شافوا البوست بس انت حاسس انه في بزنس هلا عم يمرق بصعوبات بتحديات. احنا مثل ما قلت اذاعه العربيه 99 اكسترا فايبس هبه وكريم رح نقدم لكم هالشي من دون اي مقابل. على الاذاعه رقم واحد بدوله الامارات، الاذاعه العربيه رقم واحد، انا وكريم رح نحكي عن المشروع او البرودكت من غير ما نستنى اي شيء. حابين نقدم خدمه للمجتمع، لانه انا بعتقد بانه في اوقات بتمرق بيبين قديش المجتمع قوي وقديه متماسك بهاللحظات من خلال مبادرات هالقد صغيره
1: فعلا.
0: فزي ما قلنا لكم الساعه 10 ان شاء الله البوست رح يكون موجود على صفحتنا على الانستغرام. لازم طريقه التواصل الوحيده هي انكم تتركوا كومنت، لا دايركت مسجز على حساباتنا الشخصيه ولا دايركت مسج على العربيه، لازم تكون تحت البوست لنقدر نعطي فرصه متكافئه لكل المشاريع الصغيره اللي موجوده بدوله الامارات.

0: شيء جديد رح يكون قادم إلى دبي. لامسي بلازا رح يتحول ليصير ذا بلازا بحلة جديدة وتجربة مختلفة كليا. لامسي بلازا صار هلأ ذا بلازا، قريبا ترقبوا المزيد.
1: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط: افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن أي آي وانتهى الأمر، واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. marmin.ai إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
2: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي،
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: يا ليت يجيني كاش باك كل ما أصرف.
6: يبالك تابي
5: دفعات مرنة
6: بعد تابي.
5: إنزين تحويلات مجانية
6: تابي.
5: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم.
6: تابي هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
1: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
7: درجة الحرارة وصلت ل 32 درجة مئوية في دبي والشارقة.
8: اكتشف روعة ألمانيا مع العربية للطيران اعتبارا من 15 ديسمبر. سافر مباشرة من الشارقة إلى فرانكفورت بأسعار تبدأ من 999 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: مستمرين بجولتنا على مدارس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة رجوع الطلاب للمدارس. فمثل ما تعودتوا ببداية كل عام دراسي بيكون في عنا مجموعة من الفعاليات اللي كتير حلوة ضمن كامبين باك تو سكول اللي هالسنة ضايل كريم only one spot.
1: Oh no.
0: spot واحد رح نزور آخر مدرسة next week.
1: على قدر ما فرحان زعلان صراحة. استمتعت جدا بالمدارس بالباك تو سكول كامبين. ليش الكتاكيت الحلوين
0: الستودنتس كانوا بجنن والله يا الله. آخر مدرسة زرناها مدارس دبي بند الشباء كانوا الأولاد بعقدوا بعقدوا بعقدوا بعقدوا.
1: تعرفت على جنرال يا إخوان. إن شاء الله راح يكون في يا قاضي يا
0: عبيد عبيد
1: شرطة راح يكون إنسان يعني في المستقبل شيء
0: عبيد رهيب كان عن جد. الله يحميهم يا ربي الله يحميهم. فكيف ممكن يسجلوا معانا كريم لآخر سبوت؟ كتير سهل.
1: أروح على موقع العربية 99fm.ae من هناك راح تشوفون الصفحة حقت Back to School. تسجلون تسجيل يأخذ منكم دقيقة دقيقتين بس معلومات سريعة تحطونها وبس that's it. جدا سهل.
0: وكل ما طبعا بتسجلوا أكتر وبيجي تصويت من المدرسة أكتر كل ما بتكون عندكم فرصة بإنكم نزوركم بكتير من الجوائز.
1: شيروها
0: منها.
1: على الواتساب يا إخوان جروب المدرسة الواتساب الأهالي والطلاب والأساتذة ارسلوها لأنه الأساتذة كمان على فكرة استفادوا جدا من باك
0: كتير انبسطوا على فكرة بيستاهلوا يعني بعد ما بنشوف إحنا التنظيم والترتيب وكيف عم بيكونوا مع الستودنتس بنقولهم لا صار وقتكم أنتوا كمان إنه إحنا عن جد نقضي وقت ممتع معاكم. عم بيكون عنا بكل زيارة كريم 3 تابلتس مقدمة من سكيبلي باي راك بانك. عم بيكون عنا وايرلس هيدفونز من العربية 99. عم بيكون عنا سيفتي كيت من RTA اللي هي عن جد بنقولهم thank you so much إنهم عم بيكونوا معنا بباك تو سكول لننشر الوعي على قواعد السلامة والأمان بالنسبة للأولاد. والطلاب كلهم رح يحصلوا على بطاقة نول من هيئة الطرق والمواصلات بنصف السعر لا يسهلوا تنقلاتهم بدبي عن طريق المترو الترام الحافلات ووسائل النقل البحري دائما بتكلفة أقل.
1: العودة إلى المدارس مع العربية 99 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات دبي ساوث فون سيتي جي دبليو ام جي جيز بنز جود سول فود انستا شوب سكيتشرز وسكيبلي من راك بانك.

0: حول أموالك هلأ عن طريق تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة ل 100,000 درهم جائزة كبرى. العرض رح يبقى مستمر لغاية 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
2: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae. العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
3: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 39 دقيقة.
2: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
0: الناس المتواجدة بمنطقة الداون تاون رح تلاقي كثافة بالاتجاه إلى شارع المستقبل، وتحديدا بالاتجاه للتقاطع مع شارع الشيخ زايد، في كثافة كبيرة بعدد المركبات، والسبب هو ازدحام المركبات وعدم وجود أي نوع من الحوادث المرورية. الناس المتواجدة كمان على شارع الشيخ محمد بن زايد حتلاقي كثافة بعدد المركبات بتبلش تخف عند المخرج المؤدي إلى شارع الرباط. شارع الرباط نفسه عم بتكون فيه كثافة بسيطة بعدد المركبات بالاتجاه إلى النفق المؤدي باتجاه إلى الشارع المؤدي إلى نفق المطار. أكيد نتمنى لكم السلامة والأمان من هوا 99 العربية.
2: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
3: أبي أعطيهم الفرصة الأخيرة.
0: يلا أعطيهم الفرصة الأخيرة. والله كنت متوقع.
3: يمكن لسه الناس توها اللي دواماتها شوي متأخرة توها جاية. لسه عندكم فرصة يا جماعة أنكم تفوزون معنا بجيفت هامبر قيمتها 500 درهم من آي دي فريش. لسه جربنا أنا وهبة النكهة السنة على فكرة، نكهة اليوم
0: عن جد،
3: اللي هو الزعتر، اليوم العالمي للزعتر. أول مرة أعرف بهالسنة.
0: كان يومي الثلاثة.
3: ثلاثة.
0: شو أكثر شيء بتحب تأكله مع الزعتر كريم؟
3: يعني سبتمبر كم؟
0: كان اليوم 22، اليوم احنا الخميس 22
3: 22 سبتمبر. يس. هو اليوم العالمي للزعتر. معلومة جديدة بالنسبة لي. جربنا الزعتر وجربنا البيري بيري. خلينا اقول لكم انه في اختلفت الاذواق، يعني هبة حبت نوع وانا حبيت نوع.
0: نوع.
3: نعم، فانتوا راح قس مين اللي حب البيري بيري ومين اللي حب الزعتر.
0: طيب واسمع، تعال نعمل هلأ أعطيتك أنا مثلا باراتا زعتر.
3: حلو.
0: وقلت لك كريم عمل لي سندويشة باراتا خيالية.
3: أوكي.
0: شو هي المكونات اللي رح تضيفها على سندويشة باراتا الزعتر؟
3: مكون واحد بس،
0: اللي هو
3: جبنة كرافت.
0: That's it.
3: بس
0: ما رح تحط خيار، ما رح تحط بندورة، ما رح تحط نعناع.
3: Nope.
0: Nothing.
3: Nope. كل ما كانت الفلسفة أقل في البراتا كانت أحلى.
0: واو.
3: نعم، فجبن وزعتر وجنبه شاي كرك بس، خلاص يعني قفل قفل.
0: أنا رح أحط عليها لبنة ورح أقسم عليها خيار، مع إنه أم نتفانو في بندورة يعني. بس رح أحط
3: ممكن
0: قطع صغيرة، تشيري توميتوز، ورح أحط نعنع ورق وألفها. طبعا هي حتكون كريسبي وسخنة.
3: طبخة صارت هبة طبخة.
0: والله it's so good رح تكون. بس البيري بيري شو رح أعمل فيها؟
3: شو حتسوي فيها البيري بيري؟
0: ولا شيء.
3: ولا شيء.
0: كاسة شاي كرك and that's
3: it. صح. البيري بيري already معمول فيها صراحة. كنا نقول وين الشيبس عمان؟ نحس فيه بس ما فيه.
0: جوا. بتحس تحس فيها طعمة بطاطا مع طعمة شيبس عمان مع هيك حر لذيذ شوي مع قرشة مع.
3: شوقتونا شوقتونا. طيب يلا جماعة جاء الوقت انكم انتم تجربونها. بعتونا على 404 او على الواتساب 0487715522. ما هي نكهتي المفضلة ما بين البيري بيري والزعتر؟ وما هي نكهة هبة المفضلة؟ ونسمع شيرين. نرجع لكم نشوف من اللي فاز.
4: العربية 99

0: يلا يلا
1: يلا نختم بالباراتا. مين ربح معنا جيفت هامبر بقيمة 500 درهم؟
0: حبيت انها بعتت فويس نوت كذا
1: من اي دي فريش. يلا
2: يعني هلا صوتكم رح يطلع مع المسج تبعي.
0: مو مشكله.
2: الكريم حب الزعتر وهبه حبه البراتا.
1: سطره.
3: كيف عرفتي يا خطيره انت؟
0: الكل قال انا وانتي بيري بيري.
1: عن جد
0: اغلبهم قالوا
1: يس. بس انت ليش حبيت الزعتر اكثر من البيري بيري؟
0: انا دائما في الفطار احب الشيء اللي هو very light.
1: اوكي انا لا انا بحب اللي شوي يكون حر يعني. أي. انا بحب حدا بحب شوي الحر يعني
0: اللذة
1: and it's so good الصراحة. yes. يا جماعة
0: amazing.
1: واو واو واو يعني فألف مبروك دانيا جفت هامبر بقيمة 500 درهم من اي دي فريش. وبكرة رح يكون معنا اخر يوم لجفت هامبر جديدة.
0: نعم.
1: من اي دي فريش لتجربوا برات الزعتر بمناسبة يوم الزعتر العالمي.
0: وحاب اذكركم مرة ثانية الفيديو راح ينزل ان شاء الله الساعة 10 صباحا بعد كم
1: 18
0: دقيقة من الآن على صفحة العربية 99 بالنسبة لأي بزنس توا بادي توا ستارت اب تبي الناس تعرف عنك أكثر. العربية 99 اكسترا فايبس راح نجرب المنتج حقك راح نجيك راح نطلع الهواء راح نعطيك كل السبورت اللي تحتاجه عشان الكل يعرف عن البرودكت تبعك.
1: فجماعة
0: لا تبعتون مسجات على البرايفت
1: عن جد بليز لأنه بلشت توصلنا مسجات. yes. على البرايفت ما حنقدر نشوفها.
0: yes. في الكومنتس بس لأنه نبي الناس تشوف ونبي الناس تتفاعل معاكم كذلك ويعني انت دفع عاد لكل اللي حولك وإن شاء الله أنك تكون.
1: وحتى لو أنت بتعرف عن بزنس قريب.
0: yes.
1: أنت ساكن بمنطقة حاسس أنه. نعم. هالكافي أو هالكافتيريا عندها كتير شغلة حلوة.
0: yes.
1: بس ما عم ياخدوا حقهم أو عم يمرقوا بتشالنجز.
0: بالضبط.
1: هذا الوقت أنه نوقف مع بعض
0: وما في سكيل يا جماعة عادي يعني مش لازم يكون صغير مرة كبيرة عادي.
1: لا لا لا, لا عادي إحنا عم نعمل هالشغلة من قلب قلبنا يا كريم.
0: yes.
1: وإحنا مبسوطين والصراحة we cannot wait أنه نقدم لكم الدعم من أهم إذاعة بدولة الإمارات. عم نحكي عن إذاعة العربية 99. أنت متخيل كمية الناس اللي حتسمع.
0: نعم.
1: عن البزنس تبعك من دون أي مقابل غير أنه إحنا مجتمع واحد وعايشين.
0: yes.
1: على أرض واحد.
0: yes. بالضبط كذا نكون وصلنا لنهاية أكسترا فايبز لليوم. نشوفكم بكرة نفس الموعد 7:10 صباحا على خير. باي باي,
1: باي, باي.

0: سافر. العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: من 6 إلى 7 أكتوبر أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبوظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus، أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي، وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات، ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من 6 إلى 7 أكتوبر في مركز أدنك.
2: اكتشفوا مراسي على الساحل الشمالي لمصر مع يو باي إعمار. استمتعوا بالإقامة وتجارب الطعام والاسترخاء في أدرس العالمين بالاس وفنادق فيدا مع جمع واستبدال نقاط يو بوينتس. واحتفالاً بالإطلاق استمتعوا بثلاثة أضعاف نقاط يو بوينتس حتى 30 سبتمبر. حملوا تطبيق يو باي إعمار واكتشفوا المزيد. يو باي إعمار، بطريقتك كل يوم. ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري،
3: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
4: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
5: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وأسكيبلي من راك بانك.
6: أمنت سيارتك الجديدة؟
7: طبعاً.
6: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
7: أكيد.
6: والتأمين الصحي؟
7: جاهز.
6: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
7: غطيتها.
6: مع أي شركة؟
7: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
6: عظيم جداً.
7: مهما كانت خطة الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-0400. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
4: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الانترنت، Cheese Corn Dog من Good Seoul Korean، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Seoul، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
8: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع.
2: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل شعار ونظهر الأقوى والأفضل بقناعة أؤمن فيها وايد شخصيا، وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون.
3: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة تدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة تدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. رحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان وما تضمنه من دعوة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية من دون شروط مسبقة، والالتزام بحوار سياسي شامل يفضي إلى انتقال إلى حكومة مدنية. عقدت في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة مشاورات أولى لإنشاء منصة استراتيجية للمؤسسات والأعمال الخيرية تهدف إلى تسريع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة مؤسسات خيرية وتنموية وأعمال أفريقية، وافتتحها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن آخر ما تحتاج إليه إسرائيل أو منطقة الشرق الأوسط هو تحول الضفة الغربية إلى أزمة جديدة في ظل ما تشهده من تصاعد في عنف المستوطنين حيال الفلسطينيين. اتفقت الحكومتان العراقية والتركية على إنهاء الوجود العسكري التركي في معسكر بعشيق أزليكان شمالي العراق وتسليمه للحكومة الاتحادية وفق جدول زمني وآلية متفق عليهما. أعلنت باكستان اليوم أنها شنت غارات بطائرات مقاتلة ومسيرة استهدفت 10 مواقع في أفغانستان، متهمة جارتها بتوفير ملاذات للمسلحين على أراضيها. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

عودة للمدارس برعاية جود سيول فودز. استمتع بتحفة مذاق كوريا مالو ملت، آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من جود سيول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن. هيدا حكينا هيدا الكلام. آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة. ينعن البعد ينعن الجفا. شكلك تستحي.
1: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنت إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايد وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: ما رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري؟
1: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateam.com أو زوروا متاجرنا.
3: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: أمنت سيارتك الجديدة؟
2: طبعاً.
1: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
2: أكيد.
1: والتأمين الصحي؟
2: جاهز.
1: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
2: غطيتها.
1: مع أي شركة؟
2: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
1: عظيم جداً.
2: مهما كانت خطط الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-04 40. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
1: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض تأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 9.

0: صوت بلا صورة.
1: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع.
2: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل بشعار نظهر الأقوى والأفضل في قناعة أؤمن فيها وايد شخصيا، وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون.
3: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسمي بإعادة تدوير بحس النية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة تدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فخامة دانييل نوبو رئيس الإكوادور، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. كما تطرق الجانبان إلى عدد من الموضوعات المتصلة بأجندة عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا على حدة. وتناولت اللقاءات عددا من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا سيما ما يتصل بتعزيز العمل الدولي الجماعي في مواجهة التحديات العالمية ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ السلم والأمن الدوليين. كما جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات. رحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان وما تضمنه من دعوة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية من دون شروط مسبقة، والالتزام بحوار سياسي شامل يفضي إلى انتقال إلى حكومة مدنية. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن آخر ما تحتاج إليه إسرائيل أو منطقة الشرق الأوسط هو تحول الضفة الغربية إلى أزمة جديدة في ظل ما تشهده من تصاعد في عنف المستوطنين حيال الفلسطينيين. اتفقت الحكومتان العراقية والتركية على إنهاء الوجود العسكري التركي في معسكر بعشيقة أزليكان شمالي العراق وتسليمه للحكومة الاتحادية وفق جدول زمني وآلية متفق عليهما. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

ردلي كلمات، ردلي ضحكات، ردلي دمعات، اها لمسات، ردلي حياتي.

استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
1: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية. أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه هي تحويلات بوتم الدولية.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

0: بحبوها.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
2: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى. مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
3: العودة إلى المدارس صارت أفضل مع جامبو للإلكترونيات. اشتري أي جهاز مايكروسوفت سيرفيس أو أحد أجهزة HP Windows Copilot Plus PC المختارة واستمتع بضمان سلامة ممتد لمدة 2 سنين مع مشترياتك. ادرس، ابتكر وأنجز أعمالك واستمتع بحماية تدوم لفترة أطول مع جهاز ويندوز المناسب للموسم الدراسي الجديد. تفضل بزيارة أقرب متجر جامبو للإلكترونيات في دولة الإمارات واستفد من العرض اليوم. جامبو للإلكترونيات، وجهتك لتقنيات العودة إلى المدرسة. تطبق شروط والأحكام. العرض ساري لفترة محدودة على منتجات مختارة.
4: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
5: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
6: شي وايد أسهل.
7: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.

0: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: أمنت سيارتك الجديدة؟
2: طبعا.
1: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
2: أكيد.
1: والتأمين الصحي؟
2: جاهز.
1: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
2: غطيتها.
1: مع أي شركة؟
2: الوثب للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية. خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
1: عظيم جدا.
2: مهما كانت خطط الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. هل لاحظتم شيئا مختلفا في حافلات المدارس؟ انظروا عن قرب. أضافت الهيئة إشارة واضحة لتذكير السائقين بالحفاظ على مسافة آمنة، لذا عند رؤية حافلة مدرسية خفف السرعة واترك لها مساحة كافية. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
4: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

0: صوت بلا صورة.
1: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع.
2: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل بشعار نظهر الأقوى والأفضل في قناعة أؤمن فيها وايد شخصيا، وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون.
3: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أن قابل التدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
0: صوت بلا صورة. أوجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فخامة دانييل نوبو رئيس جمهورية الإكوادور، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية التجارية الاستثمارية والتنموية، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. كما تطرق الجانبان إلى عدد من الموضوعات المتصلة بأجندة عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا على حدة. وتناولت اللقاءات عددا من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا سيما ما يتصل بتعزيز العمل الدولي الجماعي في مواجهة التحديات العالمية ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ السلم والأمن الدوليين. كما جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات. رحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان وما تضمنه من دعوة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية من دون شروط مسبقة، والالتزام بحوار سياسي شامل يفضي إلى انتقال إلى حكومة مدنية. أعلنت باكستان اليوم أنها شنت غارات بطائرات مقاتلة ومسيرة استهدفت 10 مواقع في أفغانستان، متهمة جارتها بتوفير ملاذات للمسلحين على أراضيها. حث الرئيس الصيني شي جين بينغ على التعاون مع واشنطن وفق ما ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، بعد ساعات من استقبال نظيره الأمريكي دونالد ترامب له بحفاوة في واشنطن. وأكد الرئيس الصيني أنه يتطلع لمناقشة الوضع العالمي مع ترامب وفق ما أورد إعلام رسمي، مؤكدا أن الصين والولايات المتحدة يجب أن تكونا شريكتين لا خصمين. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken من فولكانو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار وكي باربيكيو بنكاته المدخنة. نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

العربية 99 وعود الآن إلى برامجنا

0: اصرف.
1: يبالك تابي.
0: دفعه مرنه
1: بعد تابي.
0: انزين تحويلات مجانيه
1: تابي.
0: ابغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم.
1: تابي هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركه تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصه من مصرف الامارات العربيه المتحده المركزي، تطبق الشروط والاحكام.
2: العوده الى المدرسه برعايه جي دبليو ام، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM انطلق مع المزيد.

0: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
0: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو ام، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة والكثير من الرحلات معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو ام ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو ام، انطلق مع المزيد.

0: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
1: بعرف.
0: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
1: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
0: بلا مزح.
1: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
0: عن جد عم تحكي؟
1: هلا ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
0: آه هلا فهمت.
2: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد تطبيق واحد عالم واحد.
3: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: صوت بلا صورة.
1: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع.
2: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل بشعار نظهر الأقوى والأفضل في قناعة أؤمن فيها وايد شخصيا، وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون.
3: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة تدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة تدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فخامة دانيال نوبو رئيس جمهورية الإكوادور، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. كما التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي خوسيه مانويل ريستريبو نائب رئيس جمهورية كولومبيا، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية. كما ناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. رحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان وما تضمنه من دعوة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية من دون شروط مسبقة والالتزام بحوار سياسي شامل. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن آخر ما تحتاج إليه إسرائيل أو منطقة الشرق الأوسط هو تحول الضفة الغربية إلى أزمة جديدة، في ظل ما تشهده من تصاعد في عنف المستوطنين حيال الفلسطينيين. اتفقت الحكومتان العراقية والتركية يوم أمس على إنهاء الوجود العسكري التركي في معسكر بعشيقة زليكان شمالي العراق وتسليمه للحكومة الاتحادية وفق جدول زمني وآلية متفق عليها. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستمدد حتى 10 يناير المقبل، وذلك بالتزامن مع بدء زيارة الدولة التي يجريها الرئيس الصيني تشي جين بينغ إلى واشنطن. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا الكلام.
0: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعاد البعد ينعاد الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
1: أوف، يا ليت يجيني كاش باك كل ما أصرف.
2: يبالك تابي
1: دفعات مرنة
2: بعد تابي.
1: إنزين، تحويلات مجانية
2: تابي.
1: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم.
2: تابي هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية، تطبق الشروط والأحكام.

0: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
1: درهم واحد بس؟
2: ايه انا.
1: كيف يعني؟
2: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضه فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
1: من صدقك؟
2: ومع بطاقه او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمه رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهاده ISO ومتوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه ومقتنياتك مؤمنه. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
4: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى. مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي 7s، لحظة ينتظرها الجميع.
5: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: تخيلوا، مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز international.com.

0: أحلى الأوقات مع العربية 99.
1: أحلى الأوقات الأغاني اللي بتحبوها.
2: عفيك شو فيك تكشر كشر وعطتها.

0: صوت بلا صورة.
1: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع.
2: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل شعار ونظهر الأقوى والأفضل في قناعة أؤمن فيها وايد شخصيا، وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون.
3: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة تدوير بحس النية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة تدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فخامة دانييل نوبو رئيس جمهورية الإكوادور، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. كما التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي خوسيه مانويل ريستريبو نائب رئيس جمهورية كولومبيا، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية. كما ناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. رحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان، وما تضمنه من دعوة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية من دون شروط مسبقة، والالتزام بحوار شامل يفضي إلى انتقال إلى حكومة مدنية. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن آخر ما تحتاج إليه إسرائيل أو منطقة الشرق الأوسط هو تحول الضفة الغربية إلى أزمة جديدة، في ظل ما تشهده من تصاعد في عنف المستوطنين حيال الفلسطينيين. اتفقت الحكومتان العراقية والتركية يوم أمس على إنهاء الوجود العسكري التركي في معسكر بعشيقة زليكان شمالي العراق، وتسليمه للحكومة الاتحادية وفق جدول زمني وآلية متفق عليهما. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستمدد حتى 10 يناير المقبل، وذلك بالتزامن مع بدء زيارة الدولة التي يجريها الرئيس الصيني تشي جين بينغ إلى واشنطن. قال المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل إن زلزالا بقوة 5 درجة هز شرق تركيا اليوم الخميس. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

الحسين، الموسيقى أولا. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: τίποτα, Νίλα.
1: حبايبي بإنرزي وأكيد أحلى مستمعين اشتقت لكم كتير، معكم أنا ياسمين، ورجعنا على إنرزي من جديد من الساعة 2 لغاية الساعة 5. أكيد رح يكون عنا مواضيع مهمة، رح نحكي عن الحفلات اللي رح تكون جاي قريبا بدبي وأبوظبي أكيد، ورح يكون في عنا كتير جدا مناسبات مهمة لأي حدا من محبي الفعاليات. دائما مع العربيات 99 الفعاليات ما رح تنتهي. خلينا نحكي اليوم عن موضوع الهدايا. لما بيصير عيد ميلاد حدا وبدنا نهدي هدية، هل انتم من الناس يلي عاملين بادجت كبير لموضوع الهدايا، او انتم من الناس انه لا بكفي انك تتذكر هذا الشخص وتهديه هدية مناسبة؟ لان بعض الاحيان ممكن انت تهديه هدية ببادجت مقبول بس بالمقابل هو يرد لك هدية غالية، فانت بتضطر ترجع ترد له هدية اغلى، وهكذا بتصير البادجت كتير كبيرة، ممكن نضطر نبيع الكلية لحتى بس نأمن مصروف الهدايا. خبروني عن مصروف الهدايا على 404 أو على ARM Play، كيف تتعاملوا مع هدايا أعياد الميلاد؟ خبروني.

0: وين راحت فكرة شفت هالشغلة واشتهيت لك ياها، أو مفهوم الهدية البسيطة بكفي إني شفت هاي الهدية بتعجبك أو حسيت هاي الشغلة عجبتك مرة فحبيت أهديك ياها بمناسبة أعياد الميلاد مثلا أو عيد ميلادك. بس للأسف مؤخرا صار موضوع أعياد الميلاد عبء على بعض الناس، يعني أنت ممكن تهدي شخص هدية حلوة مناسبة حسب البادجت اللي أنت حاططها، بس هو بالمقابل يرد لك هدية أغلى أو دبل يلي أنت هديته إياه، فأنت بتضطر لما بتجي السنة اللي بعدها عيد ميلاده أو أي مناسبة خاصة فيه إنك تهدي هدية أكيد أغلى حسب البادجت اللي هداك إياها. فللأسف مؤخراً كتير عم شوفك بعض الناس عم بيعانوا من موضوع الهدايا، عم بيكون في بادجت كبير فعلاً من المصروف، تخيلوا المنزلي أو الراتب لا مخصص فقط للهدايا، يعني في مش عيد ميلاد واحد كذا أعياد ميلاد. ليه ما نغير مفهوم الهدية لتصير فكرة أنه أنا بس اشتهيت لك هاي الفكرة هاي الهدية لحتى نحتفل مع بعض، لحتى تكون هيك ذكرى مني لألك مناسبة عيد ميلادك؟ ليه لازم تكون الهدية عبء على الشخص؟ صدقوني لو كلياتنا هيك بنبدأ مع بعضنا أنه نفكر مفهوم الهدية يكون مش عبء، يعني مش مضطر الواحد يبيع الكلية لحتى يشتري هدية، مش مضطر أبدا، يعني بالأخير هي الفكرة إنك تتذكر حدا بتحبه بهدية مناسبة لا عيد ميلاده أو أي مناسبة بتخصه. خبروني أنتو هل بتعملوا بادجت كبير لأعياد الميلاد، أو مثلا عندكم ممكن يكون شخص هذا لازم تهدوه هدية مميزة والباقي هدايا عاديين، أو فعلا أنتو تعبانين نفسيا من موضوع الهدايا؟ خبروني مين تعبان نفسيا من موضوع بادجت الهدايا اللي للأسف مؤخرا لا ينتهي، أو أنتوا لا عارفين ومنظمين شو الهدية اللي بتهدوها، أو بتتذكروا مين هداكم. هلأ في ناس بيعملوا على النوت إنه مثلا فلان شخص هداني هيك بقيمة كذا، فلان شخص هداني هيك، فبيرد له إياها تلقائيا، بس أكيد كمان لما تكون الهدايا غالية رح يكون الرد صعب على الشخص المقابل. فنحن دائما لما بنهدي هدية غالية صح ممكن تكون عم تعبر عن محبتنا للشخص أو هيك، بس كمان أحيانا لازم نفكر بالشخص المقابلنا يلي عم يتلقى هاي الهدية، هل هو باستطاعته دائما إنه يرد هيك هدية؟ هل أنا بكون يمكن عم خجله أو عم أضغط عليه عم خليه هو يرجع لي هدية بهذا السعر وهو مش قدرته، أو هو ما أنه حابب يفتح هذا الباب من الأساس؟ مش موضوع مش قدرته، ممكن يكون قدرته ماديا بس هو مش حابب يفتح مجال إنه يدفع هدايا غالية. فأحيانا نحن لما بنهدي شخص هدية كتير غالية نحن عم نخجله، نحن عم نحطه بموقف هو ما حابب يفتح هذا الباب. فأنتوا خبروني هل أنتوا بتنحرجوا لما حدا بيهديكم هدية غالية فبتضطروا تهدوا هدية غالية؟ هل أنتوا مضغوطين من موضوع الهدايا؟ هل أنتوا عم تضطروا تهدوا هدايا غالية بس لأن الشخص اللي أمامكم عم يهديكم هدايا غالية، ولا أنتوا ما بيهمكم؟ يعني خلاص حتى لو وصلتك هدية غالية أنا بهدي اللي قدرتي عليه ولحاله رح يفهم الرسالة للسنة الجاي، يعني خلاص أنت لو هديتني بألف أنا رح أهديك بميتين بغض النظر أنا هي قدرتي. خبروني برأيكم عن موضوع الهدايا على 404 أو على ARM Play، خلونا هيك نشارك مع بعض الموضوع.
1: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
1: أمنت سيارتك الجديدة؟
2: طبعا.
1: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
2: أكيد.
1: والتأمين الصحي؟
2: جاهز.
1: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
2: غطيتها.
1: مع أي شركة؟
2: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية. خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
1: عظيم جدا.
2: مهما كانت خطة الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. بعد أسبوع دراسي حافل حان وقت الاسترخاء. استقل وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واستمتع بدبي من البحر، واجعل رحلتك في عطلة نهاية الأسبوع جزءا من المتعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: وصلتني عدة رسائل فيما يخص موضوع الهدايا. كنا عم نحكي عن موضوع لو أنت شخص يعني عندك كثير أصدقاء ومناسبات ولما بدك تهديهم على أعياد ميلادهم، هل أنت بيكون عندك هم موضوع أنك تهدي أصدقائك على أعياد الميلاد ولا أنتم متفقين على بجت معين وخلص؟ لأن أحيانا للأسف حتى لو أنتم ماشيين على بجت معين بيجي شخص بيهديك هدية كثير غالية، فبيكون هم عليك كيف أنك ترد له هاي الهدية، فأحيانا بيكون ضغط على الشخص. يعني أنت لما بتكون أوكي نيتك صافي عم تهدي هدية غالية، بس ممكن بالمقابل هو يتلقاها كهم لإله كيف بده يرد لك هاي الهدية. وفعلا للأسف بعض الأحيان بيكون موضوع الهدية هم على الشخص أكثر من أنه يستمتع وهو عم يهديك. فهيك أحيانا خلونا هيك نحاول لما نشوف أنه يعني ما نستمتع، ما تكون موضوع الهدية هم أكثر من موضوع نحن نستمتع فيه. رح أقرأ بعض الرسائل، بس في رسالة كتير كتير أثرت فيني الصراحة فيما يخص موضوع الهدايا. لما بتقول مرة بعيد ميلادي صاحباتي عملوا لي صدقة جارية على روح بابا بدل الهدية، عن جد من أكثر الهدايا اللي أثرت فيني، لأن حسيت أنهم فكروا بالشي اللي بيمس قلبي مش بالشي الأغلى. يعني فعلا حسيت أنه قدي الهدية كانت بقيمتها مش بموضوع قدي دفعوا لحتى يجيبوا الهدية. أما مازن بيقول صاحبي أهداني ساعة كتير غالية، المشكلة أني بدل ما أنبسط فيها والله ضليت أكثر من شهرين وأنا عم فكر كيف بدي رد له إياها، لأن عيد ميلاده كان خلال شهرين. أما ديالا بتقول أنا وصاحباتي اتفقنا من سنين إنه هدايانا لبعض ما تتجاوز مبلغ معين، من وقتها فعلا ارتحنا وصارت الهدية عن جد محبة مش منافسة. هذا اللي بنحكيه دائما، ما تكون موضوع الهدية إنها منافسة. أما نادين بتقول أحلى هدية وصلتني كانت ألبوم صور عملته أختي بإيدها، ومع كل صورة كاتبة الذكرى للصورة، ما كانت غالية أبداً بس مستحيل أرميها طول عمري ورح تبقى أغلى هدية وصلتني. قد في هدايا بتكون فعلاً معنوية وأثرها كبير علينا. أما يزن بيقول أنا عندي صاحب كل سنة بيرفع سقف الهدايا، بلشنا بعطر بعدين ساعة بعدين شيء أغلى، هالسنة إذا كمل هيك أنا عم فكر أقطع علاقتي فيه لأن الموضوع جداً صار صعب. يا الله عن جد ضحكتني انه موضوع تقلق ما تقطع علاقتك فيه، بس حاولوا توصلوا للطريق بالنص يعني. اما جاد بيقول انا احلى هدية اخذتها من مرتي كانت رسالة طويلة كاتبت لي اياها بايدها مع صور من اول ما تعرفنا على بعض، بعد سنين الرسالة بعدها موجودة عندي. اما اغلب الهدايا الغالية اصلا فعلا نسيت شو كانت، دائما الهدايا المعنوية هي اللي بتبقى وإلها ذكرى كتير كبير. فعلا خلينا هيك نشوف في شخص حابب يشارك معنا بالموضوع.
1: They're busy now.
0: Telephone busy. Why busy?
1: المشترك الذي
0: والله الخط مسكر. ما بعرف ليش يا جماعة، لما تشاركوا تأكدوا إنه التليفون يكون شغال. على كل أحوال أي حدا حابب يشارك معنا بالموضوع لسه مستمرين، خبروني هل أنتوا عندكم موضوع الهدايا عبء أو لا، أنتوا بتستمتعوا وعاملين بادجت بسيط بينكم وبين الشلة تبعيتكم أو أصدقائكم لحتى تستمتعوا بالهدايا أكثر ما تكون عبء عليكم ومصروف غالي وبدها بادجت كبير. خبروني عن موضوع الهدايا أكيد.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: بالانتقال إلى درجات الحرارة في إماراتي دبي والشارقة، الصغرى 30 درجة مئوية، أما عن الكبرى 35 درجة مئوية.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
4: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

هلا في مثل بيقول المثل بيقول أنا غنية وبحب الهدية، يعني هذا المثل حلو، بس مش ضروري تكون الهدية بتوجع القلب أو بتكسر الظهر، لأن مش حدا أول شيء قدرته يهدي هدايا غالية، وتاني شيء حتى لو قدرته مش ضروري يكون عامل بجت كتير كبير للهدايا، بغض النظر وضعه ماديا منيح أو مش منيح. موضوع الهدية هي بتقتصر على أني اشتهيت هذا الشخص بهدية، مش ضروري تكون أغلى ما يكون، مهم أني تذكرت هذا الشخص بهدية ممكن تكون معنوية تعجبه، وحتى ممكن تكون ببجت مقبول مناسب لحسب الشخص. أكيد صفاء بتقول والله يا ياسو هدايا التينيجرز وسيفورا وأصحاب الأولاد، هي حكينا اسم المحل، صارت بجت أكتر من البجت تبعنا. فعلا صحيح، التينيجرز هلأ مؤخرا كمان أكيد ما بننسى أعياد الميلاد والهدايا، بس يعني نحن بدنا نحاول هيك نتحكم أكتر، نتصرف أكتر، نسيطر على أولادنا طالما مش قادرين مثلا بعض الأحيان نسيطر على حالنا، نحاول قدر الإمكان أنه نسيطر على أولادنا كرمال فعلا. يعني حرام هذا المصروف اللي كبير عم بيروح على بجت كبير للهدايا، وبالأخير أكيد بنقوم بالواجب بس بطريقة كل حدا بتناسب البجت اللي بتخصه. هلأ في دراسة بريطانية من جامعة باث بتقول بحثت بتأثير الهدايا على مشاعر الشخص اللي بيستقبلها، ولقيت الباحثون أنه القيمة العاطفية والشخصية للهدية ممكن تكون أهم من قيمتها المادية، وأظهرت الدراسة أنه الهدية اللي بيشعر فيها الشخص اختيرت أو صممت خصيصا لإله لحتى ترفع من تقديره، ولحتى يكون في ارتباط قوي عاطفي ما بين الشخص واللي عم يهدي الهدية. وفي أحداث بريطانية أخرى بتقول عن تبادل الهدايا بيظهر مفهوم المعاملة بالمثل، أي أنه الهدية بتخلق أحيانا شعور بضرورة ردها وبيحولها من هون لفتة جميلة، بس أحيانا للأسف بتكون التزام بيعمل ضغط اجتماعي على المجتمع. لهيك خلوا الهدية تكون مناسبة على الطرفين لحتى الكل يستمتع بالهدية، وبكفي أنكم تذكرتوا بعض بالهدايا. أكيد مكملين مع بعضنا بأنرزي بالساعة اللي جاية، خليكم معنا.

0: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الانترنت. تشيز كورن دوغ من جود سيئول كوريان، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
1: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات، مع محطات رئيسية في قرية المعرفة بدبي ودبي مارينا وجي بي آر، إلى جانب الربط بالمترو إلى جي إل تي. يوفر ترام دبي وسيلة مستدامة ومريحة للتنقل من وإلى المدرسة أو الجامعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: صوت بلا صورة.
1: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع.
2: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل بشعار نظهر الأقوى والأفضل في قناعة أؤمن فيها وايد شخصيا، وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون.
3: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة تدوير بحس النية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة تدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عبد الله بن زايد يلتقي رئيس الإكوادور وعددا من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الوطن الاتحادي يشارك في الاجتماع البرلماني على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كابول مقتل 4 مدنيين في أفغانستان في غارات جوية باكستانية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فخامة دانيال نوبو رئيس جمهورية الإكوادور، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. كما تطرق الجانبان إلى عدد من الموضوعات المتصلة بأجندة عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. كما بحث سموه وفخامة دانيال نوبو عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. هذا وكان قد التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي خوسيه مانويل ريستريبو نائب رئيس جمهورية كولومبيا، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. كما استعرض الجانبان عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وناقشا خلال اللقاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. إلى ذلك كان قد التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا على حدة. وتناولت اللقاءات عددا من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا سيما ما يتصل بتعزيز العمل الدولي الجماعي في مواجهة التحديات العالمية ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ السلم والأمن الدوليين. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاءات حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها الدولية ودعم كل جهد يرسخ التعاون والحوار الإيجابي والمثمر بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار المستدام ودفع مسارات التنمية الشاملة والمستدامة. شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجموعة في الاجتماع البرلماني السنوي الذي نظمه الاتحاد على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية والمنعقدة تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق الإنجاز للجميع. وأكد معالي الدكتور علي النعيمي في مداخلة له أهمية تعزيز المشاركة البرلمانية في أعمال الأمم المتحدة وإشراك البرلمانيين ضمن الوفود الوطنية الرسمية المشاركة في اجتماعات المنظمة بما يمكنهم بل يمكنهم من الإسهام المباشر والفاعل في مناقشة القضايا الدولية وصنع القرار متعدد الأطراف. أكدت دولة الإمارات جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في مركز أدنك أبوظبي خلال الفترة من 26 من سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026 تحت شعار حماية الناس والكوكب وتحقيق أجندة 2030 في العصر الرقمي بمشاركة دولية واسعة لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بمنع الجريمة وتطوير منظومات العدالة وسيادة القانون. القاضي حاتم فؤاد الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: تتشرف الأمم المتحدة ممثلة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهو الأمانة العامة لاتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بشراكتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة باللجنة العليا لتنظيم المؤتمر 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية برئاسة معالي وزير العدل. في الحقيقة استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر في هذه الظروف الدقيقة والحساسة التي تمر بها المنطقة ويمر بها العالم هو لافتة كريمة جدا من دولة الإمارات تتيح من خلالها منصة آمنة لدول العالم بالشراكة مع الأمم المتحدة لمناقشة تحديات وهموم وشواغل ليس فقط الدول ولكن المجتمعات والشعوب بشأن مهددات الجريمة وتتناقش مع باقي دول العالم كيف نستطيع أن نضع خارطة طريق تقيم شراكات كبيرة بين الدول وبين الأمم المتحدة بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية الشعوب وحماية المجتمعات من مهددات الجريمة.
4: كشف مركز دبي للأمن الإلكتروني عن 3 مبادرات جديدة في إطار جهوده لمواكبة التهديدات السيبرانية الناشئة وتطوير القدرات المتخصصة وتعزيز المرونة السيبرانية في دبي، ويتصدر المبادرات الجديدة سراب. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN حسن الخزرجي تنفيذ ذكاء اصطناعي أول بمركز دبي للأمن الإلكتروني.
6: نطلق في مركز دبي للأمن الإلكتروني مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز، ويعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وحقق دقة تصل إلى 91% في كشف المحتوى المصطنع. ويعمل سراب على تحليل مجموعة من المؤشرات الدقيقة في مقاطع الفيديو مثل ملامح الوجه وحركته ومدى تطابق حركة الشفاه للكشف عن التلاعب الذي قد يصعب ملاحظته بالعين المجردة. ومن أهم ما يميز سراب أنه مفتوح المصدر أو open source، ما يتيح للباحثين والمطورين والمتخصصين الاستفادة منه والمساهمة في تطويره، ويدعم التعاون والابتكار في مجال التزييف العميق. ومن خلال سراب نهدف إلى تقديم أداة تقنية عملية وفي الوقت نفسه تعزيز أهمية التحقق في المحتوى الرقمي قبل الوثوق به في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
4: قالت باكستان إن سلاح الجو شن هجمات اليوم الخميس على 10 مواقع في أفغانستان تستخدم لتخزين الطائرات المسيرة وإطلاقها، مع استخدام البعض منها ضد باكستان قبل يوم واحد. وقالت كابول إن الغارات أسفرت عن مقتل 4 مدنيين. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: من شبكة ARN. انرجي مع

ورجعنا بساعتنا الثانية معي أنا ياسمين بإنرزي لحتى هيك نحكي بمواضيع جدا مميزة. رح أحكيكم هيك, رح أخبركم هيك بعض الأسرار عن الفنانين, قصص صارت مع الفنانين رح أخبركم عنهم باللينك اللي جاي, ورح أخبركم أكيد عن حفل منتظر جاي أكيد قريبا على الإمارات. وين رح يكون الحفل؟ أكيد رح يكون في كوكاكولا. لأي حدا حابب يعرف معلومات أكثر عن الحفل اسمعوني باللينك اللي جاي.

يعني شمس الأغنية العربية واللبنانية نجوى كرم رح تكون بحفل جدا مميز بكوكا كولا أرينا يوم 2 أكتوبر، أكيد بصوتها اللبناني المميز وحضورها اللي حبه الجمهور عبر الأجيال، وبين الإيقاعات اللبنانية الأصيلة والأغنية العربية المعاصرة صنعت نجوى كرم مسيرة حافلة بأعمال ارتبطت بالجمهور واحتفظت بحضورها بالمشهد الموسيقي العربي. الحفل أكيد رح يكون بكوكا كولا أرينا بدبي يوم 2 أكتوبر، ولأي حدا حابب يحجز التذاكر بتلاقوهم عبر platinumlist.net، وأكيد الحفل من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة Moments Events وبرعاية إعلامية مع العربية 99. لحقوا حالكم لأن التذاكر فعلا محدودة.

0: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
2: تقدرين توفرين ويا أو جولد، وما بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك، وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
1: شي وايد أسهل.
3: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل جوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
4: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين غاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في تجارينا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم. استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

آخر الأخبار الفنية برعاية ياسمين من إنرجي. شيرين عبد الوهاب مع بنتها هنا ظهروا بفيديو جديد وعفوي جدا مع بنتها هنا على تيك توك، وكانوا عم يغنوا يضحكوا سوا. حلوة هيك اللهفة من الأم وبنتها أكيد. أما نصيف زيتون ورحمة رياض رجعونا لأيام ستار أكاديمي، اجتمعوا على مسرح قرطاج وغنوا باللهجة التونسية. نصيف كشف كمان أنه وصل تونس وهو بكامل طاقته بسبب وعكة صحية بسيطة، لكنه أصر أنه يطلع ويغني، أنه ما كان بكامل طاقته عفوا. واللقاء بينه وبين رحمة أخذ الناس لذكريات بداياتهم بستار أكاديمي. أما للأسف لمحبي الفنان فاضل شاكر تم تأجيل حفله بالرياض إلى يوم 21 أكتوبر، وذكر أنه السبب الصحي هو سبب تأجيل الحفل. أما بعد تداول خبر ربط اسم حسن الشافعي بقضية ممنوعات في مصر، نشر الفيديو وقال أنه كان مسافر وفوجئ بالاتصالات والرسائل، وأنه أكد أنه هو بخير وهي مجرد شائعات. أما أكيد سمر المرشدي وحنان مطوع سهير احتفلت بعيد ميلادها خلال مهرجان ظفار دولي للمسرح، وتحدثت عن أمنيتها لبنتها حنان مطوع. قصة فنية أكيد مهضومة للكل حتى يسمعوها. لأي حدا حابب هيك يعرف أجواء الفنانين، دائما راح تكونوا معي بأخبار فنية معي أنا ياسمين بإنرجي. ولهيك بتكون خلصت نشرة الأخبار لليوم.

0: يعني أنا بصراحة حابة هيك بارك لمامي كتير حلوة، بس خلوني هيك بدي جهز لها أغنية عن الأم. ثواني
1: أو أغنية
0: خلينا نجهز لها أغنية. يعني حابه

ألف ألف مبروك، وأكيد ما في أحلى من فرحة البيبي، الله ما يحرمها لحدا أكيد، والله يطعم كل مشتهي ويحمي كل أولاد العالم. وهي الأغنية هيك بما أنك صرتي أم، هاي الأغنية إلك وحتى لوالدتك ولأي أم بالدنيا أكيد موجودة، والله يرحم كل الأمهات اللي توفوا. وهي الأغنية إلك يا سيما.

دخيله عطر أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم، ولا في وصف

حبيت انه عجبتكم الفقره الفنيه، خلاص شو رايكم هيك نعمل فقره فنيه اسبوعيه، مثلا كل خميس او كل اثنين، انتم اختاروا اليوم اللي بيناسبكم، نعمل فقره فنيه اخباريه لحتى اخبركم اخر اخبار الفنانين هيك بطريقه سهله ومميزه وسريعه. اكيد مكملين مع بعض بانرجي بمواضيعنا ما انتهينا، اكيد خليكم معي باللينك اللي جاي.

0: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه هي تحويلات بوتم الدولية.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
0: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. إذا كنت طالباً احصل على بطاقة نول آيسك للطلبة وتمتع بخصم بقيمة 50% على تعرفة النقل العام في كل من المترو والترام والحافلات في أنحاء المدينة، بالإضافة إلى خصومات دولية تصل إلى 70% على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.

يعني حبيت انه لهلا عم يوصلني ياسمين كملينا فقره الفقره الفنيه خلص والله رح كملكم فيها خلص دائما هيك رح خصص يوم بالاسبوع لحتى اعمل الفقره الفنيه. يعني انا حبيت انه المستمعين عم بيباركوا لسيما واحمد بمناسبه الولاده. هي سيما مستمعه بعثت لي انه حابه تبارك لسيما واحمد بمناسبه ولاده بنتهم الصغيره, فحبيت انه لما باركت لها على الهوا حتى المستمعين عم بيقولوا هيك الله يبعث لها ايام حلوه والله يسعدها. يعني قديش كن مهضومين, قديش حبوا, قدي انتوا عائلتي التانية بحبكم كتير كتير. لأي حدا معه طلاب المدارس هلا على الطريق رايحين على راجعين على البيت, خبروني مين معه أولاده, مين حابب يشارك معي على الهواء. خلونا هيك مع بعض, أنا بالساعة الجاي بداية الساعة الجاي أي حدا ببعث لي حابب هيك أولاده يشاركوا معنا على الهواء هيك ندردش شوي, أكيد ابعتولي على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع.
2: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل شعار نظهر الأقوى والأفضل في قناعة أؤمن فيها وايد شخصيا، وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون.
3: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة تدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة تدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فخامة دانيال نوبو رئيس جمهورية الإكوادور، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. كما التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع علي خوسيه مانويل ريستريبو نائب رئيس جمهورية كولومبيا، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، كما ناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهة النظر بشأنها. شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجموعة في الاجتماع البرلماني السنوي الذي نظمه الاتحاد على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والمنعقدة تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق الإنجاز للجميع. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن أخير ما تحتاج إليه إسرائيل أو منطقة الشرق الأوسط هو تحول الضفة الغربية إلى أزمة جديدة في ظل ما تشهده من تصاعد في عنف المستوطنين حيال الفلسطينيين. أعلن الكرملين اليوم أنه سينظر في الدعوة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة مجموعة 20 المقرر عقدها في ديسمبر المقبل في الولايات المتحدة. قالت باكستان إن سلاح الجو شن هجمات اليوم الخميس على 10 مواقع في أفغانستان تستخدم لتخزين الطائرات المسيرة وإطلاقها، مع استخدام البعض منها ضد باكستان قبل يوم واحد. وقالت كابول إن الغارات أسفرت عن مقتل 4 مدنيين. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

رح نحكي بخبر فني أثار الجدل مؤخراً عن الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز، لما طلع الفنان أحمد العوضي بأحد البودكاست وكان عم يحكي عن مراحل حياته بشكل عام، وما كان بيقصد أنه يسيء للفنانة ياسمين عبد العزيز مثل ما اعتبر البعض، وهو أكيد نزل اعتذار. القصة بما فيها كان عم يحكي عن مراحل حياته، وكان عم يقول بيعتبر مراحل حياته مثل نوع من أنواع السيارات ببداية حياته مثل الميتسوبيشي، وبعدين اتطور لوصل لمرحلة المرسيدس فيما يخص السيارات. وبيقول لو رجع فيه الزمن أكيد ما بينسى أيام الميتسوبيشي يلي هي كانت أساس طلعته، بس ما بيرجع بيطلع بسيارة قديمة. وهو كان فعلا عم يحكي عن حياته الخاصة بشكل عام، عن حياته وكيف درجت حياته، فالعالم فهموها بأنه هو كان عم يقصد الفنانة ياسمين عبد العزيز. مع العلم هو فعلا وضح واعتذر وصرح أنه هو فعلا ما كان بيقصد الفنانة عبد العزيز، وبكن لها كل الاحترام، وما بينسى أنه هي كان لها دور كبير كتير بدخوله مجال الفن وبتطوره بالمجال الفني، وهو بيعتبرها الفنانة المصرية الأولى. وصرح بفيديو وحكى قد هو بيعتذر، وحتى نشر منشور على إنستغرام الخاص فيه ووضح الاعتذار. بس مع ذلك للأسف بعض رواد التواصل الاجتماعي أصروا إنهم يسيئوا الظن فيه، وأصروا إنهم يحكوا عنه كلام. فعلا أنا ما حبيت الأسلوب، ما حبيت الطريقة. بالأخير كل إنسان ممكن يحكي شيء وينفهم غلط، مع العلم هو وضح واعتذر مرة ومرتين، وأنا بحس اللي عمله أكتر من كتير إنه يعتذر أكتر من هيك، هاد بكفي وزيادة. بكفي إنه هو وضح وجهة نظره، وأكيد وضح قدي هو بيحترم الفنانة ياسمين عبد العزيز وقدي إلها مكانة خاصة بقلبه وغالي عليه كتير، وما بينسى فضلها، وأكيد من بعد فضل رب العالمين عليه. فأنا بحس أنه فعلا الفنان أحمد العوضي انظلم بهذا الموضوع، وما زالت للأسف بعض وسائل التواصل الاجتماعي عم تحكي عنه بطريقة نوعا ما سلبية، ومصرين أنه هو حكى بطريقة بشعة بحق الفنانة ياسمين عبد العزيز.

من يومين كان يوم تقدير الزوجة، يعني تلاقوا هالنساء كلهم بعتوا أكيد البوست اللي نزل بالخاص بيوم تقدير الزوجة، وإنه هذا اليوم لازم الزوج أكيد يوجه كلمة شكرا لزوجته. أكيد هو كان اليوم الأحد الثالث من شهر سبتمبر، كل أحد الثالث من شهر سبتمبر بيكون هو يوم المناسب لتوجه كلمة شكر لزوجتك، وهو مناسب للتعبير عن الامتنان والتقدير لما بتقدمه لزوجتك من عطاء وجهود بالحياة اليومية. يعني أكيد الزوجة في إلها تقدير وهي بتتعب كتير، أكيد هلأ ما بيشكل أمر إنه طبعا كل يوم الواحد يقول له شكرا يعطيك العافية وهيك، بس هذا اليوم كان جدا جدا مميز. أنا حابة أعرف من الرجال اللي عم يسمعوني وحتى النساء، خبروني لكل امرأة، هل زوجك احتفل فيكي بهذا اليوم المميز؟ هل هو بعت لك على القليل البوست وعايدك، او هل بعت لك ورود، او هل قال لك كلمه هيك مميزه بهذا اليوم؟ والرجال اللي عم يسمعوني بصراحه، هل قدرتوا زوجاتكم تحديدا بهذا اليوم؟ اكيد انتم مقدرينهم على مدار السنه، ما بنختلف طبعا، انا قصدي بهذا اليوم تحديدا، هل فعلا وجهتوا هيك كلمه لزوجتكم، او ورود او كيك او حتى هديه؟ هدية، هلأ كنا عم نحكي على موضوع الهدايا. خبروني عن طريقة تقديركم لزوجاتكم. هلأ في بعض الرجال بالنسبة لهم ما بيعرفوا يقدروا مثلا بالحكي، ممكن يجيبوا ورد، أو حتى على فكرة في بعض الرجال طريقة تقديرهم لزوجاتهم إنهم جابوا أغراض للبيت، ما بعرف ليه، مثلا إنه جبت لك اليوم على البيت، جبت لك أغراض كتير، جبت لك كل أنواع الخضار والفواكه، جبت لك حليب، جبت لك. فالزوجة بتطلع إنه مش رح أكلهم لحالي، هدول للكل، بس هو لأن ما عنده طريقة. في بعض الرجال فعلا بتخجل إنها تعبر عن الحب، فبتعبر بهي الطريقة وبهذا الأسلوب إنه أنا جبت أغراض أو عملتك. وفي رجال بيقول لك لا، أنا بحب أعبر لزوجتي بطريقة مميزة، يعطيكي ألف عافية، عم تتعبي معنا، شكرا كتير لك. فليش ما في تقدير يوم للزوج؟ أكيد في يوم تقدير للزوج. هلأ والله لدور لك عليه يا أحمد، هلأ رح دور لك على يوم تقدير الزوج. أكيد كمان الزوج بيتقدر والزوج بيتعب وكلنا منقدر تعبه. سوري خنقتني يا أحمد، خنقتني. خبروني، هل أنتوا يا أحمد، أنت تحديدا يا أحمد، أنت شكلك متزوج، خبرني هل قدرت زوجتك بهاليوم؟ شو عملت لها؟ خبروني على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

0: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز. استمتع بتحفة مذاق كوريا مالو ملت، آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من جود سيول، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
1: الغالي، عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت؟ لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي، أنا عندي لك سبب أحسن. روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك انت لحالك في السيارة.
2: ينعن البعد، ينعن الجفا.
1: شكلك تستحي.
3: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا.
2: انت شريك قلبي، شريك روحي وقلبي عحسابها.
3: نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايد وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.
4: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
5: ما رأيك؟
6: تسريحة شعرك رائعة.
5: تسريحة شعري،
6: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
5: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
6: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
5: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
7: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
8: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.

0: الحلقة الماضية كنت عم أحكي عن موضوع يوم تقدير الزوجة اللي هو بيصادف كل ثالث أحد من شهر سبتمبر، يعني كل ثالث أسبوع بيمضي يوم أحد هو بيكون يوم تقدير الزوجة. وحكينا هل أنتم بهذا اليوم مثلا قدرتوا زوجتكم، مثلا بعتوا لها كلمة، قلتوا لها كلمة حلوة أو ورود أو هدية أو أي تقدير بطريقة جدا جدا بسيطة. بس الظاهر في معنا شخص، لأن في شخص عم بيقول ليه ما في يوم تقدير للزوج، فالظاهر هو يعني شو خاربها لزوجته، يعني مدللها دلال، يعني مقدرها تقدير بس وقفت إنه زوجته تقدره. خلينا نشوف، ده سميك أبو مقدر يا أحمد. هاي يا أحمد.
1: يا هلا يا هلا، شو أخبارك؟
0: منيحة، شو أخبارك؟
1: تسلمي.
0: أحمد خبرني شو عملت لزوجتك بهذا اليوم، بما أنك يعني مستغرب ليه ما في يوم تقدير للزوج. خبرنا.
1: صريح معك ما عملت شيء يعني.
0: لا لا لا لا يا أحمد، يعني حتى زقفة ماني ما بعرف شو بدي أحط لك أحمد. يعني طب أنت ليه عم تحط حالك موقف بايخة يا أحمد؟ طب أنت ليه عم تسأل؟
1: بعت لها البوست وحكيت لها شكرا.
0: بعت لها البوست؟ لا بشرفك بعتت.
1: بعت البوست عشان يكون صريح، بعت لها البوست وحكيت لها شكرا.
0: هلا طب which is good يعني؟
1: ما في كذا يعني، بس انه يعني خلص.
0: ما انا قلت ما ضروري ورود، ممكن تكون كلمة حلوة، ممكن تكون هيك طريقة تقدير مهضومة، اللي هو بس الوحدة تحس انه والله زوجي تذكرني بهاليوم، انه والله بغض النظر ما ضروري الواحد يتكلف كتير او يعمل، ممكن تكون تليفون حلو، ممكن انت تشوفها تقول لها يعطيكي الف عافية، اليوم هو يوم تقدير الزوجة عم تتعبي معي، يعني اللي هو بطريقة هيك مهضومة.
1: أكيد طبعا الله
0: يسعدك. طب في حال تعطى خبرنا سيد أحمد، في حال زوجتك لازم تقدرك بيوم تقدير الزوج، على فكرة عملت لك بحث على يوم تقدير الزوج ولقيت لك يا هو هلأ بسنة 2026 هو كان 18 أبريل يوم سبت، هو بيكون كل سبت من أبريل، فب 2027 رح يكون يوم 17 أبريل، يوم السبت 17 أبريل 2027. إذا بتحب يعني تقلها لزوجتك تقدرك من هلأ تحتفل فيك. خبرني
1: من هلأ رح أبعث لها
0: التاريخ. طيب عن جد أحمد، لو أنت بتحسك إنه مثلا بتكون عم تنتظر من زوجتك بهذا اليوم تقدر لك بطريقة معينة، شو بتتخيل، شو بتتمنى بالأحرى زوجتك تقدم لك بهاليوم بصراحة؟ هل هي هدية، هل هي كلمة، أو هل هي مشوار ممكن طلعة، يعني شو هو الشيء اللي بتتخيله أنت؟
1: إحنا الإسلام عمليين، بنحب الهدايا.
0: خلي لي العملي دخيل الله. وشو أنواع الهدايا؟ طب سؤال، هي ما هي الهدية البادجت من عندك يعني بالأخير، يعني هي
1: أي شيء مادي إحنا بنمشي معاه.
0: أي شيء مادي بتحبه. الله عليك، ما ليه بتلوموا الزوجة بحب المادة؟ ليه بتلوموها؟ ليه؟ طب مثلا إذا أنت حتجيك هدية من زوجتك شو بتحب مثلا؟ هل هو موبايل؟ لا وولت؟ لا شو بتحب؟ شو بتفضل مثلا؟ بركي زوجتك عم تسمعنا، يمكن زوجتك عم بجهز هلا لهدية يوم 17 أبريل.
1: أنا إنسان متواضع، أي شيء بيجي منها أبدانه.
0: طب بس سؤال، هي الفلوس حتاخدهم منك؟
1: لا هي الحمد لله تشتغل.
0: تشتغل ها كمان بدك تاخذ من راتبها؟ لا يا جماعه لا خلص، هذا مو يوم تقدير الزوجه، هذا يوم نهب الزوجه. هي تقدير الزوج يوم نهب الزوجات، لازم يسموه يوم نهب الزوجه. هلا اكيد حلو المره تهدي زوجها من راتبها، بس انت مزبط امور يعني، انت خلاص انه هي حتهديني من راتبها خلاص يعني. طيب اسمع، شو اغلى هديه هديتك اياها زوجتك؟
1: يوم تقدير الزوجة هديها مني، ولا يوم تقدير الزوجة هديها من حالي.
0: طب انت ما هديتها، انت ما هديتها يا اخي، انت ما هديتها، انت بعت لها البوست.
1: انا وجودها انا بالنسبة لها احسن هدية، انا كوجود.
0: الله، وهي
1: وجودها برضو احلى هدية، بس برضو هذا تحابه.
0: والله انا برأيي تقول هالحكي لك قبل ما تقوله لزوجتك. شو اسم زوجتك؟
1: سمر.
0: شو اسمها؟
1: سمر.
0: سمر، يعني أنا يعني بتمنى تكون سمر عم تسمعنا. يا سمر، أنا برأيي فكري كتير بتشتري الهدية لأحمد، فكري، لأنه الزلمة بعت لك البوست. أنا برأيي أنا رح جهز لها بوست على إنستغرام العربية، هاد هو يوم تقدير الزوج، خليها تبعت لك يا بتكتب لك تحته شكرا. شو رأيك أحمد؟

0: ركزي معي يا سمر والله لأعملك يا أحمد، خليك معلم على كلامي ورح أعمل من سمر إلى أحمد هيك تاك، من سمر إلى أحمد. أوكي يا أحمد،
1: الله يسعدك.
0: الله يسعدك أحمد، شكرا كثير لمشاركتك. يا هلا يا هلا، باي باي باي باي. خلينا نشوف حدا تاني يشارك معنا بالموضوع. لا لا لا بصراحة أنا متضحك، خليني أشوف. رح أتصل على رقم تاني شارك كمان، هو في كتير رسائل، أنا آسفة ما فيني شارك الكل، رح أعمل جهدي فعلا، رح أعمل جهدي الكل يشارك معنا. رح أتصل حاليا بمحمد. محمد بعت رسالة بيقول الواحد خايف يسأل التقدير ناخد تقدير. ليش ليش يا محمد؟ ليه يا محمد؟ ليه هيك عم بتقول؟ لا يا محمد، هاي يا محمد،
2: هلا،
0: كيفك؟
2: مساء
0: الخير، شو اخبارك؟ محمد انت على الهواء، ها انتبه، انت على الهواء
2: مباشرة على طول.
0: يعني ما عطيتك تحت الهواء، لا فورا على الهواء دايركت
2: من دار للنار.
0: اكزاكتلي. محمد خبرني حضرتك شو عملت يوم تقدير الزوجة لزوجتك؟
2: ما انا قلت لك نخاف نطلب التقدير ناخذ التقدير.
0: اها ليه ليه ليه ليه ليه؟
2: يعني كانت الزوجة العربية الأصيلة هيك.
0: الله عليك الله. لا استنى شوي استنى شوي، انت هيك محمد محمد لا عن جد. طيب إذا أنت بدك تهدي زوجتك بيوم تقدير الزوجة شو بتهديها مثلا؟ هل هو بيكون كلام معنوي؟ هل هو ورود؟ هل هو لأ هدية قيمة؟ أو مثلا ممكن دعوة على العشاء على شيء؟ يعني شو بتحسك أفكارك إذا هيك أجتك هاي النخوة وقررت تحتفل بيوم تقدير الزوجة؟
2: هرد عليك بسؤال، تعرفي أنت لو أنا قلت لك إيه الهدية اللي جبها لك هتعرفي ترد عليا؟
0: اللي هي حتجيب لك إياها؟
2: لا لو انت سألت الزوجة، ان حضرتك زوج، لو جوزك قال لك ايه الهدية اللي انت عايزاها عشان اقدر
0: هطلبها فورا
2: دي.
0: طبعا هطلبها فورا.
2: هتطلبي
0: طبعا
2: حاجة معينة انت عايزة، هتبقى هدية مادية.
0: لا شوف يعني هلا اقول لك شغلة، هلا حلو الهدية المادية، هلا في نساء بيحبوا الهدية المادية، بس في بعض النساء بيحبوا يشوفوا الرجل هيك تعبان على الهدية احيانا، حتى مش ضروري ممكن يكون هو دعوة عشاء، ممكن تكون ورد، ممكن تكون هدية ملفوفة بطريقة مميزة، يعني هيك يحسوا انه مش موضوع بس فلوس. لا هي
2: يعني ايه تعبان بس على الهدية؟ عشان كلمة دي الواحد خبط في دماغه ومش فاهم الموضوع. انت جبت الهدية بس مش حسك تعبت فيها، اطعج وراها مثلا.
0: لا هلا سؤال، انت عايش الحمد لله بالامارات العربية المتحدة، يعني بالامارات يعني اذا بتطلب لبن العصفور بيجي لعندك على البيت صح؟
2: ايوه. دي حاجة حلوة وحاجة وحشة، ان الطموحات بتعلى، ما انت كل ما
0: لا.
2: وبعدين على بس اقول لك حاجة، انا بنت دخلت في 17 سنة متجوزة،
0: وتشز كتير حلو انكم تطلعوا عم تحتفلوا، واو بالعكس هالتقدير اكبر، يعني الهدية لازم تكون اكبر صح؟ صح صح. ما تقلي
2: ما في معلوم عربي.
0: ما في معلوم عربي. هلا خلص صرت هندي، هلا ما عاد تحكي عربي. يا الله
2: انت بتعرف زيادة، ما هنا البلد طموحاتها عالية قوي، فانت
0: لا لا لا والله
2: مش هتعرف تعمل ايه. وبعدين الاونلاين ما خلاش فيك تفكري ايه الهدية اللي تجيبها.
0: بس اقول لك شيء،
2: شهيد الام
0: ايه
2: اولاد كبار 15 و13 سنه، فكروا معايا نجيب لمامتكم ايه يا اولاد؟
0: ايه
2: نجيب دي، ما طلبتها اونلاين الاسبوع اللي فات، طب دي عندها فوق، طب دي
0: بس اقول لك شيء هلا بغض النظر اكيد ان معناتها شوف اقول لك شغله، هاد دليل انك ما شاء الله كريم على زوجتك ومش مخلي شيء بنفسها، يعني هاي يعني هيك يعني تحسب لك صراحة تحسب. هلأ زوجتك بتشتغل ولا لا؟
2: اشتغل.
0: طيب هل هي بتعتمد على راتبها 100% لما بتشتري أغراض أو بتعتمد عليك كمان؟
2: ما عادي مش بتفرقش يعني.
0: ما بتفرقش. هاد دليل انك انت مريحها. برافو عليك، انا هاد اللي عم بحكي، هاد دليل انك زوج ممتاز ويعني مريح زوجتك، يعني مش بخليها تكون مضغوطة، فعم تخليها تشتري اللي نفسها فيه. مشان هيك انا عم قلك يوم تقدير الزوجة وهيك مش ضروري تكون هدية غالية، ممكن تطلب لها ورد اونلاين، في احلى منها؟ وردة يا اخي، قطعة كيك، أي شيء. أنا عم بحكي من أو ممكن تتصل فيها ويا أخي هيك تقرأ لها بيت شعر أو تتغزل فيها، يعطيك ألف عافية شكرا كتير عم تتعبي مع والله نحن بينضحك علينا.
2: هتشوفك فيه
0: أنت؟ لا محمد خلاص، محمد عم حاول لك طريقة.
2: على فكرة
0: أنت ما لك ولا مفتاح محمد، ما لك ولا مفتاح محمد، خلاص أنا حاولت كل الطرق.
2: على فكرة بقصة ناس كثيرة، هو مش مش مش محمد لحاله
0: يعني، كلكم محمد، كلكم محمد،
2: كلنا محمد يعني. انت لو سألت عملت استبيان رأي دلوقتي هيطلع 90% محمد.
0: خليني أشوف المستمعين يا جماعة مين
2: مثل 10% متزوجين
0: يا جماعة، مين مثل محمد؟ إذا هذا زوجته أو قدرها أو عمل لها شيء رح تشك فيه، رح تقول هذا الزلمة عامل عاملة عشان كده يعني بدلعني. صحيح أنت هيك قصدك صح؟
2: مش في كل الاوقات عشان ما ابقاش كذاب يعني، لو في مناسبه، لو في مناسبه في عيد ميلاد بتاع عادي، انما لو دخلت كده بدون مناسبه داخل انت كده في شك، في حاجه غلط في الموضوع، في حاجه مش طبيعيه. انت عيان طيب في طيبه
0: يا الله. بتعرف شو انا يعني حلقه بكره بتمنى من زوجة احمد اللي هي سمر، زوجتك شو اسمها؟
2: انجي.
0: شو اسمها؟ انجي. انجي، وبتمنى من انجي انه يشاركوني على الهواء حتى هيك شوف رأيهم بالموضوع. على فكرة محمد بلش يوصلني رسائل، هاي علي ترابلسي بيقول كلنا محمد. يعني
2: شوفي
0: بلش العالم، شوفي
2: ما تطلع ترند دلوقتي. كلنا محمد،
0: كلنا محمد. يا الله محمد كتير استمتعت بالحديث معك عن جد، انت كتير مهضوم والله يخلي لك زوجتك وهيك تبقوا هيك عائلة حلوين
2: كده. رفعت الروح المعنوية، انا عامل حاجات حلوة.
0: لا لا لا، شفت شلون؟ شفت كيف هلأ بدك اليوم؟ اليوم بشرفك يا محمد، وبتعملنا تاج على انستغرام العربية، بتاخد بوكي ورد وبتاخدها لمرتك، بتمنى تصور بوكي الورد وتعملنا تاج لانستغرام العربية لو سمحت. من بعد
2: عينينا الاثنين
0: والله. حاضر. وعد. ها
2: حاضر، عينينا الاثنين.
0: لو عملت تاج رح اعمل لك ريبوست، اتفقنا؟
2: ماشي
0: خلص. هلأ عم بيوصلني كمان محمد كل العرب، يعني مش بس محمد، لا كل العرب محمد، انت الدنيا كلها صارت معك يا محمد.
2: شفت الشعار الجديد بقى؟
0: عن جد عطيتنا شعار جديد لبرنامج انرجي. محمد شكرا كثير لمشاركتك، وعن جد بتمنى لك يوم حلو، وشكرا شكرا. يلا باي باي،
2: نهارك سعيد.
0: باي باي.

0: مع انستا شوب استمتع بخدمة توصيل مريحة وسلسة. أكيد مع انستا شوب الشوبينج صار أسهل.
1: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
2: بعرف.
1: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
2: لا لا لا لا ما تخافي رح أبعتلك ذهب.
1: بلا مزح.
2: عن جد مع أوغولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
1: عن جد عم تحكي؟
2: هلأ ببعتلك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
1: هلأ فهمت.
3: مع أوغولد في أكتر. تطبيق أوغولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أوغولد تطبيق واحد عالم واحد. موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة. بكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

أخ يا محمد، أخ يا محمد، شو عملت بالمستمعين؟ لسه عم يوصلني رسائل. محمد صار مثل أغنية أخ يا حنان، صارت أخ يا محمد، أخ يا محمد شو عملت. بس أنا بتمنى من إنجي زوجة محمد، ومن سمر أكيد كمان زوجة أحمد، بكرة يشاركوني، أنا حابة أخذ وأعطي معهم بكرة هيك على رواق. أكيد بدي أتمنى لكم يوم حلو، وبدي أتشكر كل الناس اللي كانوا عم يسمعوني اليوم بإنرجي من الساعة 2 لغاية الساعة 5. بحبكم كتير، بشوفكم بكرة بيوم جديد.

0: أوف. يا ليت يجيني كاش باك كل ما أصرف.
1: يبالك تابي
0: دفعات مرنة
1: بعد تابي.
0: إنزين تحويلات مجانية
1: تابي.
0: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
1: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
2: أمنت سيارتك الجديدة؟
3: طبعا.
2: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
3: أكيد.
2: والتأمين الصحي؟
3: جاهز.
2: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
3: غطيتها.
2: مع أي شركة؟
3: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية. خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
2: عظيم جدا.
3: مهما كانت خطط الحياة الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
4: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: صمت بلا صورة.
1: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع.
2: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل بشعار ونظهر الأقوى والأفضل في قناعة أؤمن فيها وايد شخصيا وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون.
3: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة تدوير بحسن النية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة تدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فخامة دانيال نوبو رئيس جمهورية الإكوادور، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. كما التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي خوسيه مانويل ريستريبو نائب رئيس جمهورية كولومبيا، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية. كما ناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجموعة في الاجتماع البرلماني السنوي الذي نظمه الاتحاد على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والمنعقدة تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق الإنجاز للجميع. أطلقت عملية الفارس الشهم 3 مبادرة كسوة الشتاء مستهدفة مليون مستفيد من الأشقاء في قطاع غزة، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية وتوفير احتياجاتها الأساسية خلال فصل الشتاء. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن آخر ما تحتاج إليه إسرائيل أو منطقة الشرق الأوسط هو تحول الضفة الغربية إلى أزمة جديدة في ظل ما تشهده من تصاعد في عنف المستوطنين حيال الفلسطينيين. أعلن الكرملين اليوم أنه سينظر في الدعوة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة مجموعة 20 المقرر عقدها في ديسمبر المقبل في الولايات المتحدة. قالت باكستان إن سلاح الجو شن هجمات اليوم على 10 مواقع في أفغانستان تستخدم لتخزين الطائرات المسيرة وإطلاقها، مع استخدام بعضها ضد باكستان قبل يوم واحد. وقالت كابول إن الغارات أسفرت عن مقتل 4 مدنيين. أعلنت وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي أن بلادها ستحتفظ بأسلحتها النووية إلى الأبد، وذلك بعد دعوة الرئيس الكوري الجنوبي إلى شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية، وشددت على أن الصفة النووية للبلاد لا رجوع عنها في جميع الظروف وستظل على حالها إلى الأبد. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

deep.

العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي، وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: من السادس إلى السابع من أكتوبر أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.
1: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
0: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست، موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك. من 6 إلى 7 من أكتوبر أبو ظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبو ظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus، أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي، وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات، ومؤسس بوستن داينامكس، إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من 6 إلى 7 من أكتوبر في مركز أدنك.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة jijizinternational.com واكتشف مجموعتنا.

0: من 6 إلى 7 من أكتوبر أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبوظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من 6 إلى 7 من أكتوبر في مركز أدنك. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24. تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط.

0: صوت بلا صورة.
1: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع.
2: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل شعار نظهر الأقوى والأفضل، في قناعة أؤمن فيها وايد شخصيا وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون.
3: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسمي بإعادة تدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة تدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: الوطني الاتحادي يشارك في الاجتماع البرلماني على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الفارس الشهم 3 تطلق مبادرة كسوة الشتاء لدعم مليون مستفيد في قطاع غزة. السعودية تعلن اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ الباليستية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجموعة في الاجتماع البرلماني السنوي الذي نظمه الاتحاد على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والمنعقدة تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق الإنجاز للجميع. وأكد معالي الدكتور علي النعيمي في مداخلة له أهمية تعزيز المشاركة البرلمانية في أعمال الأمم المتحدة وإشراك البرلمانيين ضمن الوفود الوطنية الرسمية المشاركة في اجتماعات المنظمة، بما يمكنهم من الإسهام المباشر والفاعل في مناقشة القضايا الدولية وصنع القرار متعدد الأطراف، داعياً معاليه الاتحاد البرلماني الدولي إلى تبني خطوات عملية لحث الحكومات على إشراك البرلمانيين في الوفود الوطنية وطرح هذا الموضوع أمام أعضاء الاتحاد خلال اجتماعاته المقبلة، موضحاً أن مسؤولية تعزيز الحضور البرلماني لا تقع على عاتق الأمم المتحدة وحدها، بل تتطلب تحركاً فاعلاً من البرلمانات الوطنية والاتحاد البرلماني الدولي. أكدت دولة الإمارات جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في مركز أدنك أبوظبي خلال الفترة من 26 من سبتمبر إلى 1 من أكتوبر 2026 تحت شعار حماية الناس والكوكب وتحقيق أجندة 2030 في العصر الرقمي، بمشاركة دولية واسعة لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بمنع الجريمة وتطوير منظومات العدالة وسيادة القانون. القاضي حاتم فؤاد الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: تتشرف الأمم المتحدة ممثلة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهو الأمانة العامة لاتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، بشراكتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة باللجنة العليا لتنظيم المؤتمر 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية برئاسة معالي وزير العدل. في الحقيقة استضافت دولة الإمارات لهذا المؤتمر في هذه الظروف الدقيقة والحساسة التي تمر بها المنطقة ويمر بها العالم، ولافتة كريمة جدا من دولة الإمارات تتيح من خلالها منصة آمنة لدول العالم بالشراكة مع الأمم المتحدة لمناقشة تحديات وهموم وشواغل ليس فقط الدول ولكن المجتمعات والشعوب بشأن مهددات الجريمة، وتتناقش مع باقي دول العالم كيف نستطيع أن نضع خارطة طريق تقيم شراكات كبيرة بين الدول وبين الأمم المتحدة بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية الشعوب وحماية المجتمعات من مهددات الجريمة.
4: كشف مركز دبي للأمن الإلكتروني عن 3 مبادرات جديدة في إطار جهوده لمواكبة التهديدات السيبرانية الناشئة وتطوير القدرات المتخصصة وتعزيز المرونة السيبرانية في دبي، ويتصدر المبادرات الجديدة سراب. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN حسن الخزرجي، تنفيذ ذكاء اصطناعي أول بمركز دبي للأمن الإلكتروني.
6: نطلق في مركز دبي للأمن الإلكتروني مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز، ويعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وحقق دقة تصل إلى 91% في كشف المحتوى المصطنع. ويعمل سراب على تحليل مجموعة من المؤشرات الدقيقة في مقاطع الفيديو مثل ملامح الوجه وحركته ومدى تطابق حركة الشفاه للكشف عن التلاعب الذي قد يصعب ملاحظته بالعين المجردة. ومن أهم ما يميز سراب أنه مفتوح المصدر أو open source، ما يتيح للباحثين والمطورين والمتخصصين الاستفادة منه والمساهمة في تطويره، ويدعم التعاون والابتكار في مجال التزييف العميق. ومن خلال سراب نهدف إلى تقديم أداة تقنية عملية وفي الوقت نفسه تعزيز أهمية التحقق في المحتوى الرقمي قبل الوثوق به في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
0: شبكة ARN.
4: أطلقت عملية الفارس الشهم 3 مبادرة كسوة الشتاء مستهدفة 1,000,000 مستفيد من الأشقاء في قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية وتوفير احتياجاتها الأساسية خلال فصل الشتاء. وقدمت مؤسسة زايد الخير 5,000 حقيبة شتوية ضمن حمولة الطائرة الأولى للمبادرة، تضم 50,000 قطعة من الجاكيتات والمستلزمات الشتوية والبطانيات للمساهمة في توفير الدفء والحماية للأسر الفلسطينية ومساندتها في مواجهة الظروف الصعبة. إلى السعودية، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم اعتراض وتدمير صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة، وفق ما ذكره المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي. وقال تركي المالكي تم اعتراض وتدمير عدد 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، وأضاف أن اعتراضات الدفاعات الجوية أحبطت محاولة استهداف الطائف وينبع. هذا وأشار إلى أن تصعيد وانتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية سيتم التعامل معه بحزم. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
1: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزع حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
1: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة. بكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وسكيبلي من راك بانك.
3: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز، ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. جود سيول كوريان فرايد تشيكن، من فولكانو الحار إلى سويت اند سبايسي الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. جود سيول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
4: العربية 99 الموسيقى أولا.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. نيسان من عبد الواحد أرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قصة شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارة في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

0: اكتشفوا مراسي على الساحل الشمالي لمصر مع يو باي إعمار. استمتعوا بالإقامة وتجارب الطعام والاسترخاء في أدرس العلمين بالاس وفنادق فيدا مع جمع واستبدال نقاط يو بوينتس. واحتفالاً بالإطلاق استمتعوا بثلاثة أضعاف نقاط يو بوينتس حتى 30 من سبتمبر. حملوا تطبيق يو باي إعمار واكتشفوا المزيد. يو باي إعمار بطريقتك كل يوم.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامي. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
0: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز international.com.

0: صوت بلا صورة.
1: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع.
2: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل بشعار نظهر الأقوى والأفضل، في قناعة أؤمن فيها وايد شخصيا وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون.
3: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة تدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة تدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. تنظم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية يوم السبت 26 سبتمبر، وبالتعاون مع عملية الفارس الشام 3، فعالية جسر أحمد بن راشد الإنساني لتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة دعما لأهل غزة، وذلك ضمن عمل إنساني مجتمعي وفاء للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. أطلقت عملية الفارس الشام 3 مبادرة كسوة الشتاء مستهدفة 1 مليون مستفيد من الأشقاء في قطاع غزة، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية وتوفير احتياجاتها الأساسية في فصل الشتاء. اجتمع نحو 50 من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين وقادة العمل الخيري في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة خلال حلقة نقاش خاصة لتحديد ما يلزم للانتقال بمشاريع المياه من قوالب الأفكار والدراسات المثبتة إلى الجاهزية لتنفيذ الاستثمار. أعلنت السعودية اليوم اعتراض وتدمير صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة، وذلك كما ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي. تتواصل الجهود الدولية لبحث مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان والترتيبات الأمنية في جنوب البلاد بعد انتهاء ولايتها، فيما أكد مسؤول أمريكي أن واشنطن لا تدعم تمديد مهمة القوة الأممية بعد انتهاء ولايتها بأواخر العام الجاري، معتبرا أن اليونيفيل أخفقت في أداء مهمتها. حذرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA عددا من الحكومات في أوروبا من عملية روسية محتملة بطائرات مسيرة تستهدف إسبانيا أو فرنسا أو إيطاليا، وذلك كما أوردت صحيفة الموندو الإسبانية استنادا إلى مصادر دبلوماسية وأمنية. عثرت الشرطة الإيطالية على حوالي 3.2 مليون يورو نقدا مخبأة داخل جدار منزل في مدينة نابولي خلال عملية أمنية واسعة استهدفت شبكة يشتبه في ارتباطها بالجريمة المنظمة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
1: الغالي، عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت؟ لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي، أنا عندي لك سبب أحسن.
2: هيدا حكي هيدا تكلم.
1: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
2: يلعن البعد يلعن الجفا.
1: شكلك تستحي.
3: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 اكتوبر في كوكاكولا ارينا بتنظيم مومنتس ايفنتس وبقياده المايسترو وليد فايت وبرعايه العربيه 99. احجز تذكرتك الان عبر بلاتينم ليست او كوكاكولا ارينا ونشوف اذا صوتك في السياره احلى ولا مع الاف الناس في الحفل.

0: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
1: من السادس إلى السابع من أكتوبر، أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك. موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
2: درهم واحد بس؟
3: ايه انا.
2: كيف يعني؟
3: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
2: من صدقك؟
3: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99. العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
3: أمنت سيارتك الجديدة؟
4: طبعا.
3: ورحلة لك الأسبوع المقبل؟
4: أكيد.
3: والتأمين الصحي؟
4: جاهز.
3: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
4: غطيتها.
3: مع أي شركة؟
4: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
3: عظيم جدا.
4: مهما كانت خطط الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
0: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: العودة إلى المدارس صارت أفضل مع جامبو للإلكترونيات. اشتري أي جهاز مايكروسوفت سيرفيس أو أحد أجهزة HP Windows Copilot Plus PC المختارة واستمتع بضمان سلامة ممتد لمدة سنتين مع مشترياتك. ادرس، ابتكر وأنجز أعمالك واستمتع بحماية تدوم لفترة أطول مع جهاز ويندوز المناسب للموسم الدراسي الجديد. تفضل بزيارة أقرب متجر جامبو للإلكترونيات في دولة الإمارات واستفد من العرض اليوم. جامبو للإلكترونيات، وجهتك لتقنيات العودة إلى المدرسة. تطبق الشروط والأحكام. العرض ساري لفترة محدودة على منتجات مختارة.
1: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع. العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت. تشيز كورن دوغ من Good Seoul Korean، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون تركز على حماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين، الهيئة العامة للطيران المدني تعلن تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الدولة، تجهيز 10 ملايين وجبة لأهالي غزة السبت المقبل وفاء لروح أحمد بن راشد، والسعودية تعلن اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ الباليستية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية المسائية، أهلا بكم. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الدولة، وذلك اعتبارا من اليوم 24 سبتمبر وحتى إشعار آخر. وأكدت الهيئة في بيان لها أن قرار التعليق جاء بناء على الحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية في استخدام المطارات في مختلف دول العالم. وأوضحت الهيئة أنها ستستمر في اطلاع الجهات المعنية والجمهور على أي مستجدات فور حدوثها لحين عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بين البلدين. ودعت الهيئة العامة للطيران المدني الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط. تنظم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية يوم السبت المقبل 26 سبتمبر الجاري، وبالتعاون مع عملية الفارس الشام 3، فعالية جسر أحمد بن راشد الإنساني لتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة دعما لأهل غزة، وذلك ضمن عمل إنساني مجتمعي وفاء للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. نظمت بلدية دبي أول ليغاثون مستقبل البناء بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية وممثلي قطاع البناء والتشييد والمبتكرين والمتخصصين لبحث التحديات التنظيمية والتشريعية المرتبطة بتبني تقنيات البناء الناشئة في دبي. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN محمد الحداد مدير إدارة الشؤون القانونية في بلدية دبي.
5: نظمت بلدية دبي منتدى الليغاثون الأول من نوعه لتطوير أنظمة وتشريع البلدية بالتعاون ويا مؤسسة دبي للمستقبل حتى تواكب التقنيات الجديدة والتكنولوجيا المبتكرة من خلال التواصل الفعال ويا الشركاء والجمهور. واخترنا تكون البداية من تشريعات البناء، وكان الليغاثون بعنوان تحديات اليوم لاستشراف أنظمة البناء في الغد. استهدفنا تطوير أنظمة تشريعات البناء من خلال ورش عصف ذهني وتحليل لأنظمة البناء الحالية والاطلاع على أفضل الممارسات في مواد البناء وطرق البناء وتكنولوجيا الروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد. من خلال مخرجات ملتقى الليغاثون بتطور البلدية تشريعاتها بالتنسيق ويا الشركاء والجهات المختصة واللجنة العليا للتشريعات لاستشراف مكانة دبي العالمية.
4: في محلياتنا أيضا تسهم بيئات العمل الداعمة للوالدين في تمكين المرأة من تحقيق توازن فعال بين مسؤولياتها المهنية وحياتها الأسرية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN عائشة حمد الحسني مديرة البرامج في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.
6: بيئات العمل الداعمة للوالدين تساعد المرأة الإماراتية أنها توازن بين شغلها وحياتها الأسرية وتدعم استمرارها وتطورها في مسيرتها المهنية. من هالمنطلق تحرص دولة الإمارات على تعزيز هالتوجه من خلال برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، حيث ان احنا نشجع الجهات على تبني سياسات مرنة وممارسات تدعم الأسر العاملة. وتشمل هالممارسات خيارات العمل المرن، دعم الأمهات خلال فترة الحمل وبعد الولادة، وإجازات الأمومة والأبوة، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة عمل داعمة متفهمة لاحتياجات الأسرة. ومن خلال تجربتنا نشوف أن الأثر الحقيقي يكون في بناء بيئة عمل تعطي المرأة المرونة والثقة اللي تحتاجها عشان تقدر تواصل نجاحها في مختلف مراحل حياتها. والأثر ما يقتصر بس على المرأة، بل ينعكس على الأسرة والطفل، وأيضا يساهم في تعزيز الاستقرار الأسري.
4: اختتمت بلدية مدينة العين حملة السلام في الحر 2026، والتي تم تنفيذها على مدى 3 أشهر بهدف تعزيز الوعي بمتطلبات وإجراءات السلامة والصحة المهنية خلال فصل الصيف والحد من مخاطر الإجهاد الحراري للعاملين. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN المهندسة عائشة الشامسي، ضابط توعية وتواصل في بلدية مدينة العين.
7: اختتمت بلدية مدينة العين حملة السلام في الحر 2026 التي نفذت على مدى 3 أشهر بهدف تعزيز الوعي بإجراءات السلامة والصحة المهنية والوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف. وشهدت الحملة تنفيذ 4 زيارات وجولات ميدانية في مناطق العامرة، الظاهر، النباغ والطوية، شملت عددا من مشاريع البناء والإنشاء والحدائق إلى جانب برامج التوعية والتدريب الذاتي. وتمكنت الحملة من توعية أكثر من 12,000 عامل، مع التركيز على أهمية الوقاية من الإجهاد الحراري وتوفير المياه وفترات الراحة ومعدات الوقاية المناسبة.
4: النشرة متواصلة، وأنتقل إلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت السعودية اليوم اعتراض وتدمير صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة، كما ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي. وأعلن المالكي اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، وأضاف: اعتراضات الدفاعات الجوية أحبطت محاولة استهداف الطائف وينبع. كما أشار إلى أن التصعيد وانتهاكات الميليشيا الحوثية سيتم التعامل معه بكل حزم. تتواصل الجهود الدولية لبحث مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل والترتيبات الأمنية في جنوب البلاد بعد انتهاء ولايتها، فيما أكد مسؤول أمريكي أن واشنطن لا تدعم تمديد مهمة القوة الأممية بعد انتهاء ولايتها في أواخر العام الجاري، معتبرا أن اليونيفيل أخفقت في أداء مهمتها. في أبرز أخبار العالم أيضا، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بالصداقة والتي وصفها بالعظيمة التي تربطه بالرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك خلال استقباله في البيت الأبيض بمناسبة زيارة دولة تاريخية يجريها رئيس الصين إلى الولايات المتحدة. وأوضح ترامب أنه سيبحث قضايا ملحة تشمل الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال محادثاته مع نظيره الصيني في البيت الأبيض. ومن جانبه قال الرئيس الصيني إن الولايات المتحدة والصين تتحملان مسؤولية تاريخية لمزيد من التنمية البشرية، مضيفا أن على الصين والولايات المتحدة تعزيز التواصل. حذرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA عددا من الحكومات في أوروبا من عملية روسية محتملة بطائرات مسيرة قد تستهدف إسبانيا أو فرنسا أو إيطاليا، وذلك كما أوردت صحيفة الموندو الإسبانية استنادا إلى مصادر دبلوماسية وأمنية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: ختاما في نشرتنا مع هذا الخبر، قالت وزارة السياحة والأثار المصرية اليوم إن بعثة تابعة للمجلس الأعلى للأثار تعمل في منطقة أثار بئر الشغالة في الواحات الداخلة في محافظة الوادي الجديد اكتشفت مقبرة هرمية الشكل مشيدة بالطوب وتعود إلى العصر الروماني. بهذا الخبر أنهي جولتنا هذا المساء، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو إم، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو إم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو إم، انطلق مع المزيد.
1: منتجع ذا ويستن المالديف يقع على بعد 4 ساعات فقط، ما يجعله وجهة مثالية لقضاء عطلة عائلية أو إجازة رومانسية لشخصين. احجز إقامتك بنظام فول بورد واحصل على ترقية مجانية إلى نظام أول إنكلوسيف. لمزيد من المعلومات تابع حساب @ذا ويستن مالديفز على إنستغرام أو تواصل معنا عبر الرسائل المباشرة.
2: يا ليتي يجيني كاش باك كل ما أصرف.
3: يبالك تابي.
2: دفعت مرنة.
3: بعد تابي.
2: إنزين تحويلات مجانية.
3: تابي.
2: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم.
3: تابي هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية، تطبق الشروط والأحكام.
4: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. استمتع بتجربة رقمية من خلال تطبيق الدفع نول، وتحقق من رصيدك وأعد تعبئة بطاقتك في أي وقت لتكون دائما جاهزا للتنقل. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

ودخلك لسهولخنا إذا كنا منعرف آخر اليوم جمعنا لا ودخلك لسهو القهر وأنا وإنت شو ما عملنا نفس الصفحة ونفس السطر.

0: العربية 99 الموسيقى أولاً. عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. عند القيادة خفف السرعة بالقرب من المدارس ومعابر المشاة. صبرك قد ينقذ حياة. وتوقف دائما لحافلات المدارس عند صعود الأطفال أو نزولهم. تذكر سلامتهم أولا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.

0: اكتشفوا مراسي على الساحل الشمالي لمصر مع يو باي إعمار. استمتعوا بالإقامة وتجارب الطعام والاسترخاء في أدرس العلمين بالاس وفنادق فيدا مع جمع واستبدال نقاط يو بوينتس. واحتفالاً بالإطلاق استمتعوا بثلاثة أضعاف نقاط يو بوينتس حتى 30 من سبتمبر. حملوا تطبيق يو باي إعمار واكتشفوا المزيد. يو باي إعمار بطريقتك كل يوم.
1: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل العرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك. أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وأسكيبلي من راك بانك.
2: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز. استمتع بتحفة مذاق كوريا مالو ملت، آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من جود سيول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: صمت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب، نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، تركز على حماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين الليلة، حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد يتقبلان التعازي في وفاة أحمد بن راشد. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الإمارات. والسعودية تعلن اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ الباليستية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، طابت أوقاتكم. تقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مساء اليوم أو اليوم التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، وذلك في ثالث أيام العزاء. وقد تقبل سموهم التعازي من جمع من الشيوخ ومبعوثي عدد من الدول الشقيقة والصديقة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وقيادات الأمن الوطني وكبار المسؤولين وأعيان البلاد ورجال الأعمال والتجار والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والأجنبية وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الإداري والفني ولاعبي نادي الوصل الذين أعربوا عن صادق تعازيهم ومواساتهم في هذا المصاب الجلل، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم عموم آل مكتوم الكرام الصبر والسنوان. تنظم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية يوم السبت 26 سبتمبر وبالتعاون مع عملية الفارس الشام 3 فعالية جسر أحمد بن راشد الإنساني لتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة دعما لأهل غزة، وذلك ضمن عمل إنساني مجتمعي وفاء للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه يوم الاثنين الماضي. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الدولة، وذلك اعتبارا من اليوم 24 سبتمبر وحتى إشعار آخر. وأكدت الهيئة في بيان لها أن قرار التعليق جاء بناء على الحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية في استخدام المطارات في مختلف دول العالم. وأوضحت الهيئة أنها ستستمر في اطلاع الجهات المعنية والجمهور على أي مستجدات فور حدوثها لحين عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بين البلدين. ودعت الهيئة العامة للطيران المدني الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط. نظمت بلدية دبي أول ليغاثون مستقبل البناء، وذلك بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية وممثلي قطاع البناء والتشييد والمبتكرين والمتخصصين لبحث التحديات التنظيمية والتشريعية المرتبطة بتبني تقنيات البناء الناشئة في دبي. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN محمد الحداد مدير إدارة الشؤون القانونية في بلدية دبي.
5: نظمت بلدية دبي منتدى الليغاثون الأول من نوعه لتطوير أنظمة وتشريعات البلدية بالتعاون ويا مؤسسة دبي للمستقبل حتى تواكب التقنيات الجديدة والتكنولوجيا المبتكرة من خلال التواصل الفعال ويا الشركاء والجمهور. واخترنا تكون البداية من تشريعات البناء، وكان الليغاثون بعنوان تحديات اليوم لاستشراف أنظمة البناء في الغد. استهدفنا تطوير أنظمة تشريعات البناء من خلال ورش عصف ذهني وتحليل لأنظمة البناء الحالية والاطلاع على أفضل الممارسات في مواد البناء وطرق البناء وتكنولوجيا الروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد. من خلال مخرجات ملتقى الليغاثون تطور البلدية تشريعاتها بالتنسيق ويا الشركاء والجهات المختصة واللجنة العليا للتشريعات لاستشراف مكانة دبي العالمية.
4: تسهم بيئات العمل الداعمة للوالدين في تمكين المرأة من تحقيق توازن فعال بين مسؤولياتها المهنية وحياتها الأسرية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN عائشة الحسني مديرة البرامج في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.
6: بيئات العمل الداعمة للوالدين تساعد المرأة الإماراتية أنها توازن بين شغلها وحياتها الأسرية وتدعم استمرارها وتطورها في مسيرتها المهنية. من هالمنطلق تحرص دولة الإمارات على تعزيز هالتوجه من خلال برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، حيث أن احنا نشجع الجهات على تبني سياسات مرنة وممارسات تدعم الأسر العاملة، وتشمل هالممارسات خيارات العمل المرن، دعم الأمهات خلال فترة الحمل وبعد الولادة، وإجازات الأمومة والأبوة، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة عمل داعمة متفهمة لاحتياجات الأسرة. ومن خلال تجربتنا نشوف أن الأثر الحقيقي يكون في بناء بيئة عمل تعطي المرأة المرونة والثقة اللي تحتاجها عشان تقدر تواصل نجاحها في مختلف مراحل حياتها. والأثر ما يقتصر بس على المرأة، بل ينعكس على الأسرة والطفل، وأيضا يساهم في تعزيز الاستقرار الأسري.
4: محلياتنا أيضا اختتمت بلدية مدينة العين حملة بعنوان السلامة في الحر 2026 والتي تم تنفيذها على مدى 3 أشهر. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN المهندسة عائشة الشامسي ضابط توعية وتواصل في بلدية مدينة العين.
7: اختتمت بلدية مدينة العين حملة السلامة في الحر 2026 التي نفذت على مدى 3 أشهر بهدف تعزيز الوعي بإجراءات السلامة والصحة المهنية والوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف. وشهدت الحملة تنفيذ 4 زيارات وجولات ميدانية في مناطق العامرة، الظاهر، النباغ والطوية، شملت عددا من مشاريع البناء والإنشاء والحدائق إلى جانب برامج التوعية والتدريب الذاتي. وتمكنت الحملة من توعية أكثر من 12,000 عامل مع التركيز على أهمية الوقاية من الإجهاد الحراري وتوفير المياه وفترات الراحة ومعدات الوقاية المناسبة.
4: نشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز الأخبار العربية والعالمية. أعلنت السعودية اليوم اعتراض وتدمير صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة، كما ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي. وقال المالكي إنه تم اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية، وأضاف اعتراضات الدفاعات الجوية أحبطت محاولة استهداف الطائف وينبع، كما أشار إلى أن تصعيد وانتهاكات الميليشيا الحوثية سيتم التعامل معها بكل حزم. تتواصل الجهود الدولية لبحث مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل والترتيبات الأمنية في جنوب البلاد بعد انتهاء ولايتها، فيما أكد مسؤول أمريكي أن واشنطن لا تدعم تمديد مهمة القوة الأممية بعد انتهاء ولايتها المقرر في أواخر العام الجاري، معتبرا أن اليونيفيل أخفقت في أداء مهمتها. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بالصداقة وصفا إياها بالعظيمة والتي تربطه بالرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك خلال استقباله في البيت الأبيض بمناسبة زيارة دولة تاريخية يجريها الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة. وأوضح ترامب أنه سيبحث قضايا ملحة تشمل الذكاء الاصطناعي خلال محادثاته مع نظيره الصيني. ومن جانبه قال رئيس الصين إن الولايات المتحدة والصين تتحملان مسؤولية تاريخية لمزيد من التنمية البشرية، مضيفا أن على الصين والولايات المتحدة تعزيز التواصل. بهذا مستمعينا نصل إلى ختام نشرتنا هذه، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. ليلى بطعم Korean Fried Chicken. Good Seoul Korean Fried Chicken من فولكانو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار وكي باربيكيو بنكاته المدخنة. نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
1: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
3: تقدرين توفرين ويا أو جولد، وما بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك، وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
4: شي وايد أسهل.
5: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
1: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
6: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. مرحبا بعودتكم مع سلامة لمساعدة المدارس والطلاب على البقاء بأمان على الطرق وجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة طوال العام الدراسي. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
7: أمنت سيارتك الجديدة؟
8: طبعاً.
7: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
8: أكيد.
7: والتأمين الصحي؟
8: جاهز.
7: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
8: غطيتها.
7: مع أي شركة؟
8: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
7: عظيم جداً.
8: مهما كانت خطط الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-04. الوثبة للتأمين رعاية تتجاوز حدود التغطية.

حبك أذاني وللأسف قلبي إلك ما عد لها.

0: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
2: بعرف.
1: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
2: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
1: بلا مزح.
2: عن جد؟ مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
1: عن جد عم تحكي؟
2: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
1: هلأ فهمت.
3: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
1: ما رأيك؟
5: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
5: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
5: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
6: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة، وخدمة مساعدة على الطريق، وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل. منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو 1,000,000 كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزع حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية. أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة. سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
0: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
3: الشعر هبيطير

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، تركز على حماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. تقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية اليوم التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم طيب الله ثراه، وذلك في ثالث أيام العزاء. تنظم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية يوم السبت 26 من سبتمبر الجاري وبالتعاون مع عملية الفارس الشام 3 فعالية جسر أحمد بن راشد الإنساني لتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة دعما لأهل غزة، وذلك ضمن عمل إنساني مجتمعي وفاء للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الدولة، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر. وأكدت الهيئة أن قرار التعليق جاء بناء على الحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية في استخدام المطارات في مختلف دول العالم. أعلنت السعودية اليوم اعتراض وتدمير صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة، كما ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي. طالبت نحو 80 دولة اليوم بإعادة فتح مضيق هرمز سريعا، ونددت بهجمات إيران وحلفائها الحوثيين في المنطقة وتعطيلهما للتجارة الدولية وأمن الطاقة. قصفت المدفعية الإسرائيلية اليوم بلدة المنصوري والأطراف الشرقية لبلدة شقرة في جنوب لبنان، كما أغارت طائرات مسيرة إسرائيلية على منطقة بين بلدتي النبطية الفوقة وانفيدون. ضرب زلزال اليوم بقوة 5.4 درجة مدنا في جنوب شرق تركيا وشمال شرق سوريا من دون تسجيل أي أضرار أو إصابات على الفور وفق وكالة إدارة الكوارث التركية. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكي هيدا حكاية.
0: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: يلعن البعد يلعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.

في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.

0: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: أمنت سيارتك الجديدة؟
2: طبعا.
1: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
2: أكيد.
1: والتأمين الصحي؟
2: جاهز.
1: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
2: غطيتها.
1: مع أي شركة؟
2: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
1: عظيم جدا.
2: مهما كانت خطط الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.

موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.